0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفيات الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه أعداد نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا
12: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
11: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
13: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
14: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
15: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مجتمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. اليمن يشارك بالبن والعسل في معرض الفاوي العالمي بروما. ربط مركز الطوارئ التوليدية بخط كهرباء لضمان استمرار الخدمات الطبية في الضالع. المعهد العالي لتأهيل المعلمين في عدن يدشن العام الدراسي الجديد بإقبال لافت. أزمة مياه خانقة في الممدرة والأهالي يناشدون المحافظ التدخل العاجل. وأخيرا، منظمة ميون تدشن دورة تدريبية لتعزيز حقوق السجناء وبناء قدرات مأمورية الضبط القضائي في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. شارك اليمن في المعرض العالمي الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر بمشاركة أكثر من 140 دولة. واستعرض الجناح اليمني منتجات البن والعسل وجهود المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية بهدف إبراز الهوية الزراعية اليمنية وتعزيز فرص التسويق والتعاون الدولية. أشرف مدير مكتب الصحة بمحافظة الضالع الدكتور منصور محمد على أعمال توصيل خط كهرباء مستمر لمركز الطوارئ التوليدية الشاملة بهدف ضمان تشغيل الأجهزة الطبية وغرف العمليات وحواضن المواليد دون انقطاع، ويتوقع أن يسهم المشروع في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة خصوصا الولادات الحرجة وإنقاذ حياة الأمهات والأطفال. دشن المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بمديرية خور مكسر في عدن العام الدراسي الجديد وسط إقبال لافت من المتقدمين، ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير التأهيل التربوية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بدعم من وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية بعدن بهدف تحسين جودة التعليم وإعادة معلمين مؤهلين لتلبية احتياجات الميدان التربوي. يشكو سكان مدينة الممدرة في مدينة عدن من استمرار انقطاع المياه عن منازلهم وسط اتهامات للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالتقصير وعدم الاستجابة لشكواهم. وناشد الأهالي محافظ عدن عبد الرحمن شيخ التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تدهور خدمات المياه وإيجاد حلول مستدامة تخفف معاناة السكان اليومية. وأخيرا، دشنت منظمة ميون لحقوق الإنسان الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز حقوق السجناء وبناء قدرات مأمورية الضبط القضائي والعاملين بمراكز الاحتجاز بمشاركة مسؤولين من عدن ولحج وأبين وبدعم من مؤسسة فريدريتش إيبرت الألمانية. وتستمر الدورة 3 أيام وتركز على الحد من الانتهاكات وتحسين التعامل مع المحتجزين وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك سكر.
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل
6: للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
4: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
4: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يذيش.
12: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
7: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
7: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
7: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
7: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
7: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
7: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
15: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
16: انتشارك مضمون.
15: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
16: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: لما تكون صحتك،
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية،
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام.

كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومتابعين برنامجكم الصباحي صباح الورد.

صباحكم سعادة وصباحكم راحة بال مستمعينا، صباحكم جميل كجمالكم أكيد. تحية لمتابعينا ومستمعينا أينما كانوا، متابعينا عبر أثير إذاعة عدنية FM أو حتى متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعينا كذلك على صفحة على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

أتمنى لكم أكيد في هذا الصباح مستمعينا الأعزاء صباح مليء بالإنجازات وكمان صباح كذلك سعيد عليكم جميعا. لكل شخص أكيد اليوم صحى وعنده الكثير من الخطط والكثير من الأهداف، نتمنى أنه يكون يوم إيجابي وبداية يوم جميل لتحقيق كافة الأنشطة وكافة الأهداف اللي أنتم طارحينها في بالكم.

هذا الصباح بنقول لكم مستمعينا ابدأوا صباحكم بنية طيبة وصباح التسامح مع أنفسنا ومع الآخرين، ولنمنح أنفسنا مساحة للتعلم، لنمنح أنفسنا كذلك مساحة للفهم.

أحيانا مستمعينا الأعزاء ننتظر أحداث كبيرة حتى نشعر بالسعادة وننسى أنه ممكن يكون في تفاصيل صغيرة تستحق الشكر. فابحثوا عن الأشياء أو التفاصيل الصغيرة اللي من الممكن أنها تسعدكم. في بعض الأحيان كلمة بسيطة من الممكن أن تدخل أو تدخل السعادة إلى قلوب البعض، فكونوا لطيفين مع بعضكم البعض وحاولوا أن تنطقوا الكلمات البسيطة ولا تبخلوا على بعضكم البعض بكلمات قد تهون على الكثير من الأشخاص ما يمروا فيه من مشاكل أو ما يمروا فيه من ظروف. دائما بنقول أن الكلمة الطيبة شيء جميل وبتدخل أو بتدخل الفرح إلى كثير من الأشخاص، يمكن يكون هذا الشخص بحاجة إلى هذه الكلمة.

إذن مستمعينا الأعزاء، نبدأ أولى فقرات برنامجكم الصباحي، برنامج صباح الورد، ونتعرف على أحوال الطقس والطقس المتوقع لهذا اليوم، ونشوف إيش مخبينا أو الأجواء الطقس المتوقع لهذا اليوم في بعض من المناطق اليمنية وكذلك عدد من المحافظات اليمنية.

إذن مستمعينا الأعزاء، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية، الطقس المتوقع هو طقس صحو إلى غائم جزئيا، يتحول نهارا إلى الغائم تدريجيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على كل من المحافظات التالية: محافظة تعز ومحافظة إب والضالع وكذلك محافظة دمعر ومحافظة المحويت ومرتفعات كذلك من محافظة لحج. أما في المناطق الساحلية فحالة الطقس المتوقعة طقس حار ورطب غائم جزئيا إلى غائم مع هطول أمطار رعدية على كل من أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت، وهناك توقعات بهطول أمطار قد يسحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي. أما الرياح فهي خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والساحل الغربي. أما المناطق الصحراوية فالطقس المتوقع لهذا اليوم هو طقس صحو إلى غائم جزئيا، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال.

ننتقل إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى لبعض المحافظات اليمنية، ونبدأ بمحافظة عدن وفيها درجة الحرارة العظمى 33 بينما الصغرى 27. أما في مدينة المكلا فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26. في محافظة تعز درجة الحرارة العظمى 30 بينما الصغرى 16، وفي الضالع درجة الحرارة العظمى 28 بينما الصغرى 18. في الحوطة لاحظ درجة الحرارة العظمى 35 بينما الصغرى 26، وفي الحبلين درجة الحرارة العظمى 32 بينما الصغرى 22. حالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن، وفي السواحل الشرقية فإن حالتها خفيفة إلى معتدلة الموج، أما في السواحل الغربية وباب المندب فهي خفيفة إلى معتدلة الموج وتضطرب أحيانا، أما في محافظة أرخبيل سقطرى فهي خفيفة إلى معتدلة الموج وتضطرب أحيانا. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في عدد من المحافظات وفي عدد من المناطق اليمنية. مواصلين معكم أكيد مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا الصباحي.

متجدد الترحيب أكيد بكل مستمعينا، مستمعينا أينما كانوا، مستمعين إذاعة عدنية FM، وما زلنا مستمرين في فقرات برنامجكم الصباحي، برنامج صباح الورد، والفقرة اللي بنقدم فيها عدد من المعلومات وعدد من الأخبار والبسيطة في هذا الصباح.

ونبدأ بأول خبر مستمعينا الأعزاء، وهذا الخبر هو عبارة عن مبادرة إنسانية لطيفة، ولكن هذه المبادرة الإنسانية اللطيفة هي في إسبانيا، حيث تعتمد هذه المبادرة على ترك الخبز الفائض الذي لم يتم بيعه خلال النهار معلق في أكياس بالخارج ليلا، وتهدف هذه الفكرة إلى مساعدة المحتاجين وتمكينهم من أخذ حاجتهم من الطعام بصمت وبدون مقابل، وذلك لتجنب اضطرارهم لطلب المساعدة أو الشعور بالإحراج. مبادرة جميلة، وبنتمنى أن تكون هذه المبادرة في عدد من المطاعم، في عدد كمان من المخابز برضو بدأ بمثل هذه الأفكار، ونتمنى أن تكون هذه المبادرات مستمرة. خلونا ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى تساؤل قد تسأله الكثير من النساء وكثير من ربات البيوت، وهي انه البعض بيشكي انه رائحة الثلاجة بتضل كريهة وباستمرار، رغم تنظيف الرفوف، رغم تنظيف الأدراج والتخلص من الأطعمة القديمة، فما هو السبب لهذا؟

ينصح بالرجوع إلى دليل الاستخدام قبل التنظيف. كذلك مستمعينا الأعزاء يجب استخدام مواد لإبعاد الرائحة. وفي الكثير بيقولوا أنه استخدام الفحم مفيد للمساعدة من تقليل هذه الروائح.

كذلك في عادات بنستخدمها إحنا كربات للبيوت وكنساء، وهي إنه بنستخدم ورق الألمنيوم بكثرة لحفظ بقايا الطعام. إحنا بنستخدمه بشكل مستمر جدا، ولكن في بعض الأطعمة عزيزتي وسيدتي الأم وربة المنزل تكون مش صح إن إحنا نحفظها بورق الألمنيوم اللي هو القسطير، ومنها الأطعمة الحمضية أو شديدة الملوحة، لأنه قد تتفاعل معه عند ملامسة لفترات طويلة، مما قد يؤدي إلى تآكل السطح وتغير مذاق الطعم. طيب إيش هذه الأطعمة؟ الأطعمة هذه الأطعمة الغنية بالحمضيات، مثلا أي الأطعمة المتبلة بالليمون، أو حتى السمك المتبل بعصير الليمون، كذلك المخللات والسلطات المتبلة بالخل، والأطعمة الرطبة أو شديدة الملوحة. ولتجنب هذا التفاعل مستمعينا الأعزاء، يفضل أن يتم حفظ هذه الأطعمة في أوعية زجاجية أو في أطباق مخصصة لحفظ الطعام بأغطية محكمة، بدلا من ملامستها المباشرة لورق الألمنيوم أو ورق القسطير لفترات طويلة.

وآخر إرشاد صحي مستمعينا الأعزاء، يحذر أو تحذر عدد من الدراسات الصحية والإرشادات الصحية من تجنب تجاهل الخطوط أو البقع السوداء التي تظهر على البصل، إذ غالبا ما تكون ناتجة عن عفن فطري ينتمي لمجموعة إسبرغيلوس، وقد تنتج عن سلالات هذا الفطر سموم فطرية يمكن أن تضر بالكبد والكلى عند استهلاك البصل الذي يوجد فيه العفن، وخاصة إذا انتشر العفن للطبقات الداخلية وطريت البصلة أو حتى تغيرت رائحتها، كما ينصح بعدم شم هذا العفن مباشرة لتجنب استنشاقه الذي قد يسبب تهيج أو مشاكل تنفسية. مستمعينا الأعزاء، احنا خلصنا من فقرتنا اللي بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نوصل لكم فيها عدد من المعلومات الصحية، وفعلا في معلومات قد نجهلها ممكن انه او في عادات ممكن احنا نجهلها لو تم تغييرها من الممكن ان احنا يعني نقي انفسنا من كثير من المخاطر. اذا مستمعينا الأعزاء اكيد احنا ما زلنا مستمرين معكم في هذه الساعة الصباحية، واكيد مستمتعين بكم وكذلك باستماعكم لنا. وخلوني أبدأ أقول لكم قبل ما نروح على الفاصل عن الموضوع اللي إحنا حابين نتناقش فيه مستمعينا الأعزاء. موضوعنا لهذا اليوم إحنا هنتكلم عن الثقافة أو ثقافة الأنشطة الرياضية، ولماذا هذه الثقافة تعتبر مغيبة عندنا ومغيبة في مجتمعنا. أكيد بنشوف إنه كثير من الأشخاص بيكون عندهم اهتمامات رياضية مختلفة، ولكن الاهتمامات هذه أو ممكن لو سألنا أنفسنا كم شخص بيصحى

وكم شخص بيخصص في يومه وقت لممارسة الرياضة بنلاقي انه ما فيش او قلة جدا بيمارسوا عدد من الأنشطة الرياضية في يومهم. احنا بنتكلم عن انه الأنشطة الرياضية باعتبارها اسلوب حياة، باعتبارها يعني نمط يساعدنا على الحفاظ على صحتنا ونشاطنا. حنتكلم اكيد عن الاسباب، وانتم كمان تشاركوني اسبابكم، ليش انتم بتشوفوا انه في بعض من الانشطة الرياضية مغيبة في حياتكم. احنا هنطلع على فاصل اعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
4: الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك،
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي،
4: في مستشفى الرياض الدولي
3: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
4: وتقنيات متطورة،
3: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك،
4: نحن هنا لأجلك.
3: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
4: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
3: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
4: تفضل بزيارتنا،
3: واحجز استشارتك،
4: واحجز استشارتك.
3: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي،
4: مستشفى الريادة الدولي.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عندي ما دخل في البال.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عدري يا اسم لون جديد 88 فاصلة

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد. تحية أكيد لكل من بيتابعنا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي بيتابعنا على البث المباشر على الفيسبوك. تحية لكم، وتقدروا أنتم كمان تشاركونا رأيكم في الموضوع من خلال تعليقاتكم على البث المباشر. وخلونا نرجع ونواصل موضوعنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وهو غياب الأنشطة الرياضية في مجتمعنا، وما سبب غياب هذه الأنشطة الرياضية، ولماذا الرياضة تعتبر عند كثير من الأشخاص يا إما تكون مرتبطة في فئة الشباب، أو مثلا بكرة القدم، أو ممكن تكون مرتبطة بالشخص اللي يشتي ينقص الوزن، بينما يغيب أحيانا مفهومها عن اعتبارها أسلوب حياة بيساعدنا على الحفاظ على صحتنا وعلى نشاطنا وجودة حياتنا. فبنلاقي أنه حتى فكرة أنه تسجيل في نادي رياضي يفكر فيها أو يتم القرار عندما يقرر الشخص فقط أنه ينقص وزنه، يعني حتى لو كان وزنه كويس ما عندناش الثقافة اللي هي لا إحنا لازم نروح نسجل نادي. في أسباب كثيرة ممكن تكون متسببة بهذا الشيء مستمعينا الأعزاء، وإحنا كمان حابين نسمع منكم برأيكم ليش ما تحتلش الرياضة مساحة كبيرة في يومنا. هل المشكلة في وعينا بأهمية الرياضة، أو إنه المشكلة في إنه ما عندناش الوقت المناسب، أو المشكلة في إنه ما عندناش الأماكن المناسبة اللي بتناسب ميزانياتنا، اللي بتناسب دخلنا وظروفنا المعيشية؟ وهل كمان نقدر نقول إنه ساهمت العادات الاجتماعية ونظرة المجتمع بترسيخ فكرة إنه الرياضة فقط يا أما تكون مرتبطة بالرجال، أو إنها تكون فقط مرتبطة بإنقاص الوزن فقط؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو صباح الخير. صباح الخير. ألو.
1: ألو يا صباح الخير يا إليا.
0: صباح الورد، كيف حالك أم حمزة؟
1: صباح الورد، تحياتي لك يا حبيبي، تحياتي لك
0: يا ريت ترجع تواصل فينا أم حمزة، أنا بعتذر منك، بس المشكلة زي ما تكلمنا أنها خارجة عن إرادتنا. ارجع تواصل فينا أم حمزة وحكي لنا وقولي لنا أنت كيف بتشوفي، إيش الأسباب التي تكمن وراء غياب الوعي بالأنشطة الرياضية؟ نقول ألو مرحبا.
1: اهلا اهلا يا عليا.
0: اهلا ام حمزه، تفضلي.
1: اهلا اهلا يا حبيبي. الرياضه ما تحتاجش لاي مبالغ، ما تحتاج الا الان اللي فتحوا الجيم. الجيم الان الجيم منه يدخلوا لنا من جهه، يعني بس استعراض، ومنه في ناس تدخل تسوي عضلات تسوي رياضه. انما كرياضه الرياضه توجد في الموشن، كنا زمان نحن ما فيش معانا اماكن نروح نتريض فيها ولا في معانا جيمات. كنا والله يا اللي يعني في المعله ورا العماير حق الرئيسي كان في خط حق الدكه حق الميناء طويل، كنا كلنا بنات العمارة شبت نخرج نجري هناك بعد صلاة الفجر.
0: هل ما زلتم مستمرين أم حمزة؟
1: أو لا، الوضع تغير الآن، بشوف إنك تقريبا أقوله مجنونة ولا في حاجة كثيرة عشان
0: يعني نشوف إنه كمان المجتمع النظرة بشكل عام.
1: بالضبط. طيب. كان أول والله العظيم نظرة المجتمع مختلفة. كنا نخرج للبس اللبس الرياضي التريننج، أو اللي لابس العباية يعني عادي، بس ما كانتش في نظرة كذا الرياضة. الآن من أصبح اللي يتريض يقولوا ده زايد. هذا في وطافة، فهم فيك؟ برغم أني أني دائما شعاري كنت أقول نحن شباب كنا نقول كنا نضحك على الرياضة، ومن كبرنا ضحكت علينا.
0: أم حمزة، إحنا إلى أي قد مثلا ساعات والله كثير من البنات بيفكروا إنه والله إحنا نشتي نسبح، أو مثلا مش إنه البحر أو كذا، مثلا يمارسوا رياضة السباحة في نوادي مثلا، في رياضات أخرى، لكن متنفساتنا ما فيش. ولو في نوادي
1: المجتمع،
0: لو في نوادي
1: هنا رافض كل حاجة للمرأة بالذات.
0: أيوة، لو في نوادي مثلا تلاقيها أسعارها بالدولار ومش عارفة إيش بالسعودي
1: وبالدولار.
0: فهنا المشكلة
1: كمان متوفرة مع الكل.
0: أيوة.
1: يعني البنات الآن يتشاركوا يروحوا استراحة بمبلغ وقدره مساجين قدم كلوز يتبطبطوا ويسبعوا ويسبعوا ويخرجوا وعليها لما يروحوا مرة ثانية أصبحت يعني بالله لما نروح البحر يعني نحن ما تعودناش نحن ندخل نحن والعباية والحجاب ودفهم لي
0: أيوة.
1: إلا لو بتدخلي يعني تبططي رجولي كذا قليل بالمي بس
0: صحيح صحيح.
1: فالنظرة الآن عندنا هنا مجتمع إحنا مجتمع ذكوري يا إلياء
0: للأسف إنه ما زال النظرة للآن مستمرة
1: بالضبط والله الرياضة حير مثلا نحن كبار السن بعد المغرب لازم نخرج نمشي أمشي مسافات أحيانا نبني يقول لهم ما في الرأي هذا الوقت وما بس رجائية ما النظرة الآن ما فيش يعني ابني يعني ملي هي الموجة حرق كذا وعمل كذا يعني إذا ابني هو مراهق وصغير يقول لهم ما فيش داعي ما بارك نظرة الكبير والله والله
0: صدق صحيح
1: يعني حطمونا احنا أنتي أم بالبيت وبالمطبخ جلسي أكلينا جلسي مش عارفة إيش هو ده
0: نحتاج إلى
1: ولا أنا من الناس اللي أشجع والله جت علينا فترة أيام ما كنا أقوى من كذا كنا نطلع وننزل الدرجة ما نقدرش عاد نخرج ولا في مكان وكانوا رجال كثير فنطلع من ثالث دور لرابع دور لخامس دور بس نطلع ونزل الدرجة فهمني على الأقل نحرك العظام
0: المشكلة
1: الآن لما بتجي تجري بأشر جيراني بأشر كذا ما قلهم الله بنمشي بسرعة الناس مساكن الآن مع همنا والغلا وكذا بحسبونا طابور رايحين بتشتروا حاجة ولا جابوا منظمة ولا جابوا شيء
0: المشكلة
1: هذه أصبحت محصورين بهذا التفكير يعني
0: والمشكلة أو الطامة الكبرى إنه كمان الأنشطة الرياضية غابت في المدارس
1: في المدارس
0: يعني أصبحت مغيبة
1: لا بالضبط بقات النشاط بس خلاص عطلوش نحن من داخل المدارس أتعلمنا النشاطات الرياضية النشاطات الله صفيها كلها خدناها من المدارس
0: أذكر أنا تعلمت كرة الطائرة والسلة
1: وكان أيوة وكان مباريات تقام بين ده الفصل وده الفصل وبين دي المدرسة ودي المدرسة
0: صحيح.
1: كان شيء زي أي مادة أساسية
0: أكيد أكيد
1: بس الآن قدر يلا يا دوب قدر المعلم مسكين على راتبه ده يداهف له بالكلمتين اللي يقوله وبسرعة بسرعة وكملت المدرسة بستة شهور بثمانية شهور وقد نحن بالسنة الجديدة وكذا يعني أصبحت إيقاع الحياة سريع والناس أصبحت يعني ما عاد توقفش محطات كذا خلاص تعدي يعني أنا بوقف حدا لما حطيت الرياضة إيش بستفيد إيش بتعطيني إيش بأخذ ما إيش إلى هذا بقى نحن لما عملوا لنا هكذا أجا جيل متعلم وجيل قوي وجيل رياضي وجيل وجيل الآن الأجيال هذه ما فيش العقل فاضي النطق من حق الله الكتابة
0: يعني صحيح
1: من سوء الأسوأ نسأل الله حسن الخاتمة بس يحسن وضع البلاد
0: إن شاء الله بإذن الله
1: وتحياتي لك صباح الورد عليك
0: صباح الفل صباح الورد عليك شكرا لاتصالك فعلا يعني الموضوع هو نقص الوعي بأهمية الرياضة إضافة إلى أنه إحنا بنعاني من أنه في غياب للمتنفسات الرياضية التي قد تناسب الكثير من أفراد المجتمع إضافة إلى أنه نظرة المجتمع ما زالت للأسف يعني ترتبط أو تقتصر فقط الرياضة بالرجال يعني والنساء لا يعني إنه لا تمشي ليش تمشي إذا أنت حابة تخرجي تمشي ليش إذا أنت تروح تتعلم السباحة ليش تتعلم السباحة فمثل هذه الأشياء كمان بتأثر بشكل كبير جدا على غياب الأنشطة خلونا نستقبل اتصال من فتحي ونقول ألو مرحبا ألو
2: صباح الخير
0: صباح الورد كيفك فتحي
2: كيف الحال صباح الورد والفول
0: الحمد لله الحمد لله
2: ربنا يحفظك ويحفظ كل المستمعين
0: الله يسعدك فتحي هل أنت مثلا بتمارس رياضة معينة أو الرياضة عندك مغيبة
2: لا أختي نحن تقدري تقولي رياضتنا هي قدر ماشي يعني ما شاء الله ماشي عندنا تقدري تقول يعني المشي عندنا باليوم نمشي يعني ساعة إلى ساعة وربع يعني هذا يعني ما شاء تهملك كيف فبالتالي هنا رياضة المشي السائدة في الموضوع تهملك يعني معافش داعي نروح للنوادي نبرد العضلات وكذا ما شاء الله يعني طلع مثلا للبيت يعني قد يطال لو ثلاث مرتين أو ثلاث يعني تقدري تقولي قد برنامج خاص رياضي يوميا يعني بالتالي أغلب هذا من اللي بيوتهم عن ترتفع عن الخط الرئيسي بتبة معينة أو كذا يعني خلاص يعني تطلع وتطلع في اليوم وتنزل خامس إلى سبع مرات يعني توصل قدك تتعرض على من كل المفاصل بس أختي تبي تقول إن الرياضة أصبحت النظرة الآن أصبحت نظرة قاصرة جهة الرياضة سواء نسائية أو رياضة حتى الآن في بعض صلاة الفجر يضطروا يقروا مسافة لو حصلهم يقولوا لك هذا يعني فاضيين ما أظنش إن هذا رياضة وإن الجسم محتاج احتراق سعرات حرارية واحتراق شحوم ما ينظرش للرياضة الجانب هذا ينظر للتري سواء يقري بعض صلاة الفجر أو يقري كده لو روح أحد يقول إيش معه هذا مجنون
0: على فكرة كمان الرياضة الرياضة بتحسن كمان من النفسية، بتحسن من مزاجك. يعني لما يكون معك مثلا أنشطة رياضية أنت بتقوم فيها بغض النظر عن نوعها بغض النظر عنها، بتحسن نفسيتنا بتحسن مزاجنا. بس زي ما قلت الوعي ما زال يعني قاصر نحو هذا الموضوع ونحو أهمية الأنشطة الرياضية.
2: زي ما قالت أم حمزة، يعني تقول نتكلم أم حمزة يعني قبل 30 إلى 20 سنة وهذي، يعني كان نظرتهم متغيرة تماما عن الآن. يعني الجسم السليم أختي، الجسم العقل السليم
0: في الجسم السليم،
2: الجسم السليم يحتاج إلى رياضة. يعني أشتاب على أمراض الضغط والسكر والقلب السابع، يعني خاصة هؤلاء الأشغال المكتبية اللي نصب لآخر الليل ما يتحركش حركة يعني. وبالتالي هذه ترسبات سعرات حرارية وترسبات يعني هو متخنوه كذا. لابد أن الرياضة وقت تحرق جميع الشحوم والسعرات الحرارية. لماذا لا ينظروا إلى الرياضة من الجانب إيش فعالية الرياضة للجسم؟ لو كانوا ينظروا إلى إيش فعالية الرياضة للجسم لعل وعسى قد يمارسوا هذه الرياضة، لكن ينظروا الرياضة أنها يعني من الفارغ اللي معهم في عمل. يعني طيب خاصة هذا مثلا تلاحظ الشيبات زمان يعني عليها عندما تعودوا على المشي والجر تلاحظوا أعمارهم 70 سنة 50
0: لا ما شاء الله صحتهم
2: لا بهم لا ضغط ولا سكر ولا أي شيء صراحة. الآن تلاحظ أمراض الضغط والسكر من الثلاثينات والسبب ايش اختار ليس عدم الرياضه. يعني
0: سلوك حياه واسلوب حياه خاطئ.
2: احنا بنتبعها كنت تلاحظي الميادين حق لعب كره القدم في كل شارع انا حتى ميادين كره القدم للاطفال قلت. يعني والسبب النظره الرياضه قلت. لابد انه يفعل النظره للرياضه بحاجه يكون برنامج يوم يعني سلوك يمارس في المجتمع يعني.
0: صحيح. شكرا لك فتحي، شكرا لمشاركتك، شكرا لك، في أمان الله.

0: يعني احنا تحدثنا كمان عن دور المدرسة. يعني من قبل كان المدرسة بتعطي أو تمنح حصص للتربية البدنية، بتعطيها حقها، وكان ممكن أنه هذه الحصص تكتشف الكثير من المواهب في الكثير من الرياضة، ويشارك فيها الكثير من الطلاب في عدد من المسابقات على كافة المدارس. ولكن الآن زي ما تحدثنا وتحدثت أم حمزة أنه الأوضاع الراهنة والأوضاع اللي مر فيها قطاع التعليم بشكل عام خلى مثل هذه الحصص مغيبة تماما، مع أنها كانت حصص مهمة وكانت ضرورية وكان في لها وقت محدد. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير.
1: أيوه
0: أهلا وسهلا عم رياض.
1: هلا مرحبا بنتي،
0: كيف حالك؟
1: كيف الحال عليا؟
0: الله يسعدك.
1: ايش اقول لك انا، ايش اقول لك عن زمان عن زمان المدرسة المدارس كانت تنتج يعني الطلبة المتفوقين بالسباحة مثلا، السباحة كانت معانا حقات، كان في يوم خاص للنساء كانوا يسبحوا، ولا بالنسبة للماراثون كانوا البنات يعني إيش من المدارس طبعا إذا كانوا يشاركوا خارج الدولة إلى ليبيا وإلى عدة دول. فهمتي؟
0: أيوة
1: أنت معي؟
0: أيوة معاك عم رياض، معاك
1: برد.
0: أيوة معاك عم رياض، أسمعك.
1: صوتك صوتك مش واضح.
0: أسمعك.
1: طيب كانوا يشاركوا برا بالخارج بكل مكان، بالمغرب بليبيا بالكويت، عدة يعني زي أبطال التنس كانت الأبطال التنس أي ولينا هذا التمرين هذا سنتين بنات، وكانت عواطف مانع بالسباقات بالماراثون والسباقات، يعني كانت تنتج المدارس هذه بصراحة يا علي كانت. أما الآن ما إيش الآن هذا الشيء
0: مغيب
1: أصلاً، أنا ماسكي إيش الرجال
0: الله يسعدك عم رياض، الله يسعدك، وفعلا نتمنى أنها ترجع الأيام القديمة. شكرا لك. فعلا يعني كان في اهتمام بالرياضة كبير جدا، كان في مشاركات نسوية ومشاركات كمان لكثير من المسابقات، ولكن للأسف الأوضاع الراهنة اللي مرت فيها البلاد أو التي ما زالت تمر فيها البلاد تسببت في تراجع كبير لهذه الأنشطة الرياضية، كذلك غياب المتنفسات. احنا ما عندناش لا أندية ولا متنفسات تناسبنا، احنا تناسب الأسر وتناسب دخل الأسر، وهذا الشيء كمان بيؤثر بشكل كبير جدا. حتى لو فكرنا احنا كأشخاص انه نقوم بعمل عدد من الرياضة مثلا في المنزل، تلاقي ان الكثير ممكن انه يتكاسل من الموضوع، عكس لما يكون مثلا معه وقت محدد مع مجموعة من الأشخاص يقوم بعدد من التمارين. برضو كمان الموضوع إنه تكون مع مجموعة من الأشخاص بيعطي حيوية أكثر، بيعطي نشاط أكثر، ولكن احنا بنتمنى انه تعود مثل هذه الفترات اللي احنا دائما بنسمي اي فترة كان فيها نهضة فترات ذهبية، نتمنى انها تعود الى الواجهة من جديد. أصبحت أو أصبح أسلوب حياتنا وروتين حياتنا هو ما بين العمل وما بين فقط النوم والأكل، وهذا الشيء أثر بشكل كبير جدا أو بيأثر بشكل كبير جدا بزيادة مخاطر الأمراض المزمنة مثل مثلا أمراض القلب، أمراض السكري. وزي ما تحدث فتحي إنه الآن حتى أصبح شباب بعمر 30 يصابوا أو يصابوا بهذه الأمراض نتيجة لقلة النشاط البدني الذي نستطيع من خلاله يعني الأنشطة البدنية والرياضية من الممكن أنها تقلل الكثير من المخاطر الصحية.

وأوصت عدد من أو أشارت عدد من الدراسات بأن ممارسة الرياضة للبالغين يجب أن يكون ما بين 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا أو ما يعادل ذلك من النشاط، إلى جانب تمارين تقوية العضلات من يومين أسبوعيا على الأقل. ويمكن أن يتم تقسيم النشاط على أيام الأسبوع، وهذا الشيء بيكون مفيد للصحة. أما للأطفال المراهقين أو والمراهقين من عمر 5 إلى 17 عام، فتوصي العدد من المنظمات الصحية أنه يجب أن يكون في نشاط بدني بمتوسط 60 دقيقة يوميا على مدار الأسبوع.

0: إذن مستمعينا الأعزاء, الموضوع هو من المواضيع التي ممكن الكثير من الأشخاص لا يعيروه اهتمام أو بيجهلوا أهميته, ولكن فعلا هذا الموضوع مهم جدا. خلونا نستقبل آخر اتصال, نقول ألو مرحبا. صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح عليك عليا.
0: أهلا وسهلا خالة أم أحمد, صح؟ الحمد لله, كيف حالك؟ الله يسعدك يا رب.
1: الموضوع عن الرياضة أو الفتاة,
0: إحنا موضوع عن, تفضلي نسمعك. نسمعك نسمعك نسمعك خالة أم أحمد.
1: هو الموضوع عن الرياضة اليدوية.
0: أيوة هو بشكل عام, ليش بمجتمعنا الأنشطة الرياضية مغيبة؟
1: لأن مغيبة من المدارس.
0: من المدارس.
1: من المدارس. الأنشطة المدرسية يعني بالمدرسة كانت يعني من الطفولة يعني ألعاب بسيطة وهذا, وبعد المشاركات يعني صفية, بعد
0: صحيح
1: خارج المدرسة نفسها من مدرسة لمدرسة تراقب كانت تكون ما بين المدارس تاملي.
0: صحيح.
1: لكن الآن هذا كله غاب.
0: صحيح للأسف.
1: ما فيش عادة, الأنشطة ما فيش نشاط, لا صفي أبدا ما فيش في المدارس, المدارس الخاصة والحكومية
0: للأسف.
1: يعني تقول لهم إيش خرجتوا بالبدنية؟
0: ما فيش.
1: نلعب نجري نفعل.
0: صحيح.
1: يعني هتجيب.
0: صحيح.
1: ما فيش النشاط. نشاط ما فيش, لا نشاط فني ولا رياضي.
0: أكيد.
1: يعني هنا شفت كيف كان أول فرقة موسيقية كانت في المدرسات, كانت أستاذة أستاذ كان أستاذ يدرس مدارس ريدة الموسيقى شكيب قمان الله يرحمه, يدرس مدارس يعني الموسيقى, لكن الآن ما فيش
0: للأسف
1: شار إلا محل البنات يعني أو العيال, العيال معهم عادوا يخرجوا برا يلعبوا.
0: أيوة.
1: مسكينة حتى اللي كانت تخرج تلعب جنب العمارة الشبدة اللي معيش كل المساحات اللي حق العماير كلها بسطات.
0: أيوة.
1: تهمني يعني هذا لأنه ما فيش عدد اهتمام. يعني هنا يا بنتي عندما أنت تكون مع يعني عندنا دولة بس تأكل فلوس, ما عندنا دولة تفلح على الأرض. يعني شوفي بقول لك حاجة, يروحوا دوار الجوار وهم رايحين واجين رايحين واجين, يعني تدخل المطار أنت يعني عمرك بعد 50 سنة يدللوك دلال. يعني افتهم لي
0: صحب
1: يعني بالجاري يطلعك بالليف يفعل يصلح, يعني خلاص أنت قد بلغت يعني قد عطيت للدولة بالكفاية. صح ولا لا؟ لكن هنا نحن عندنا لا طفولة ولا شيوخ
0: للأسف
1: يعني للأسف. من الدولة أي اهتمام
0: للأسف.
1: هنا يا بنتي إذا ما فيش تبدأ من المدارس ما فيش يفقي مكان, نحن متخلفين, أصبحنا نحن الآن متخلفين يعني لأن النشاط الرياضي والفني بس يقول لك هذا حرام وهذا حرام ودل البنت.
2: مستمعينا الأعزاء, رأيكم يهمنا في عدنية FM, نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية
1: يعني ما بين المدارس ما بين رياض الأطفال ما بين يعني, ومهرجانات لما مهرجانات حق العيادة الوطنية كانوا يشاركوا.
0: صحيح.
1: الطلبة هذه كده مثلا جيت تشوفي بالفيديوهات بس في فلان بس علان. صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح خالة أم أحمد. أنا بشكر
1: يعني هكذا كانت يعني النشاطات من فين؟ من المدرسة
0: كده. أكيد.
1: يعني هنا الأول جيد حين مشكلة إنه ما فيش عاد معاهم أماكن
0: للأسف.
1: يعني عادوا العيال معاهم دحين بالمول أو فنسيتي عادوا يتشاركوا بفلوس يلعبوا كبة.
0: شكرا يعني شكرا لك خالة أم أحمد, شكرا لمشاركتك وفعلا أيوة يعني تطرقتي الموضوع مهم.
1: الدولة هي الأساس,
0: شكرا لك. شكرا لك عزيزتي. إذن مستمعينا الأعزاء، إحنا وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا من صباح الورد، ونلقاكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت. شكرا لكل من شارك معنا ولكل من أثرانا برأيه. إلى اللقاء.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
3: 02252966 أو
1: 782-791-333 سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي. نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة. وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق. فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا. واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512 173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلا أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي

0: 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة مع ياسر حارب.
1: عدنية اف ام لون جديد.

لما سافرت بريطانيا لأول مرة وأنا صغير وشفت عملتهم استغربت ليش تسمى بالعربي جنيه استرليني، وفي الحقيقة هي تسمى ستيرلينج باوند بالإنجليزي. فلما كبرت بحثت وعرفت أن الجنيه أو الجيني كانت عملة قديمة ذهبية في إنجلترا تم تداولها ما بين القرنين 17 و19، وسميت بذلك لأن مصدرها كان الذهب للإنجليز استولوا عليه من دولة إقليم غينيا أو جيني كما تسمى بالإنجليزية في غرب القارة الأفريقية. ولما توفيت الملكة إليزابيث الثانية قرأت أيضا أن وجهها موجود على عملات أكثر من 15 بلد، فقادني الفضول للبحث عن تاريخ العملات وكيف انتقلنا من استخدام المعادن كنقود في التاريخ القديم إلى أن وصلنا اليوم لعملة افتراضية ليس لها أي وجود مادي. يقول عالم الاجتماع الألماني جيورغ سيمل إن الفكر الإنساني يتطور بالتوازي مع اقتصاد المال، ونرى هذا في عصور ما قبل التاريخ لما عرف الإنسان الزراعة واستأنس الماشية وأدرك قيمة التعاون بدلا من العيش تحت شعار البقاء الأقوى، ولما أيضا بدأ يدرك مفهوم تكوين الثروة وأصبح عنده فائض في سلعة معينة واحتياج لسلع أخرى موجودة لكن عند شخص آخر في المجتمع، فظهر نظام المقايضة باستخدام السلع كنقود. لكن كل بيئة كانت تفرض سلع نقدية خاصة فيها، فهناك مثلا من كان يتبادل الأغنام والحيوانات والأسماك كسلع، وهناك من كان يستخدم الجلود والمحاصيل الزراعية كالشعير والأرز والشاي وغيرها كسلع. في مصر القديمة مثلا كان الثور سلعة قيمة مثل ما اكتشفنا في رسومات القدماء المصريين وحتى عند الإغريق. يقول هوميروس في الإلياذة إن سلاح دايوميد قدر بتسعة ثيران كما قدر الرقيق بخمسة ثيران. أما أصداف الودع المسمى كاوري شيلز فكانت إحدى أغرب العملات في التاريخ، وكانت تستخدم كعملة في غرب أفريقيا في القرن 15. حد بيقول الودع؟ أعرف الموضوع وايد غريب، لكن يعتقد بأن قوافل التجار العرب كانت أول من استخدمته في غرب أفريقيا كعملة في القرن 8 الميلادي، ثم استخدمه الأفارقة عبر القرون في الحلي والزينة وفي الملابس أيضا حتى صارت عملة مهمة في تلك المجتمعات. لكن الأوروبيين لما شافوا اهتمام الأفارقة بتلك الأصداف صاروا يجمعونها ويقايضونهم بها حتى أنهم استخدموها لشراء الذهب والعبيد في أفريقيا. تصوروا من المواد اللي تم استخدامها كعملة وشكلت بعض المفردات اللي نستخدمها حتى اليوم هو الملح. فالجنود الرومان في القرن الأول قبل الميلاد كانوا يستلمون رواتبهم الشهرية على هيئة ملح. نعم الملح كان سلعة ثمينة وقتها لأنهم استخدموه في حفظ اللحوم والأسماك قبل اختراع الثلاجة بوقت طويل. أتى اسم الراتب الشهري من الملح، فالملح باللاتينية يسمى سال، والراتب الشهري اللي كانوا يأخذونه الجنود من الملح كان يسمى ساليريوم، ولكن مع الوقت تطورت الكلمة إلى سالري أي الراتب باللغة الإنجليزية. لكن الملح مثل ما يذوب في الحقيقة ذاب أيضا كعملة عبر الزمن. لكن يبدو أن إبداع الصينيين كان أوسع من غيرهم، فلما أدركوا أن الماشية ممكن تموت والمحاصيل تتلف وحتى الملح يذوب قاموا باستخدام المعادن كوسيط، خصوصا أنها أخف الوزن وأسهل في النقل من الماشية. ومنذ تلك اللحظة تغير وجه التاريخ، فالصينيين طوروا استخدام المعادن الصغيرة كنظام للتجارة، وكان الشخص اللي عنده عملة من معدن البرونز مثلا على شكل مجرفة يقدر أن يستبدلها ويحصل مجرفة حقيقية. لكن مع الوقت تحولت هذه المجسمات للشكل الدائري في أول ظهور العملات المعدنية أو الكوينز. وبعد البرونز ظهرت العملات الفضية والذهبية الأولى في التاريخ في مناطق تركيا واليونان اليوم. إمبراطورية ليديا اللي تقع في غرب تركيا حاليا كانت أول منطقة في العالم تستخدم منشأة صناعية لتصنيع العملات المعدنية. نشأت في القرن السابع قبل الميلاد تقريبا، وكانت عملتهم هي الدينار الليدي اللي كان عبارة عن خليط من الذهب والفضة، وكان اسم ذلك الخليط إلكترم. فضربوا عملتهم في بادئ الأمر يعني صنعوها من معدن وجدوه عند شواطئ بلادهم اختلط فيها الذهب بالفضة، وهذا الخلط سوى لهم خلل في حساب قيمة العملة. فشو سووا؟ قام الليديون
بضرب عملة من الفضة لحالها وأخرى من الذهب فقط. فساعد ذلك التقسيم على تنشيط التجارة، وأصبحت ليديا أغنى إمبراطورية في آسيا الصغرى في ذلك الوقت. ومن بعدها اعتمد الكيان الاقتصادي عند الفرس والإغريق والرومان على القطع الذهبية والقطع الفضية، وبعدهم طبعا القطع النحاسية، وكانت قيمتهم تقاس بطريقة غريبة، تقاس وفقا لعدد سنابل القمح، بمعنى القطعة الفضية كانت تزن 86 سنبلة قمح، والذهبية تزن 130، ولكن تختلف الأوزان باختلاف العصور والممالك. ونظرا لأن الفضة والذهب كلهم نادرين، بدأت الدولة تتدخل لمنع الغش وفرض وزن وعيار المعادن اللي تستخدم في التجارة، فظهرت على العملات النقوش ليتأكد الناس أن العملة هذه غير مزيفة، وكانت عليها إما صورة للملوك أو نقوش ذات طابع ديني حتى تحل بركة الآلهة. أما الرومان فاختاروا معبدا لبناء دار لسك العملة الخاصة بهم، وكان معبد جونو مونيتا إلهة المرأة والزواج هو المكان المناسب بسبب وجوده على تلة مرتفعة تمنع وصول اللصوص، ومن كلمة مونيتا نشأت الكلمتان موني ومنت بمعنى المال وسك العملة. ولمئات السنوات مرت العملات بتقلبات كثيرة نتيجة انقسام الدولة الرومانية والغزوات والحروب وعمليات تصنيع العملات وتزييفها من قبل الناس والتضخم والديون وغيرها من التقلبات السياسية اللي كانت تعصف بالعالم، حتى انعقد مؤتمر جنوى الاقتصادي بين عامي 1445 و1447، وكانت نتيجته أن تبقي جنوى على نظامها المبني على عملة الفلورين الذهبية كعملة أساسية، وتم الاتفاق على توحيد استخدام الذهب في المعاملات الدولية. وفي وسط الحروب والصراعات في أوروبا كان التاريخ يتغير مرة أخرى، ولكن في مكان آخر من العالم. في الصين بدأت فكرة الاستعاضة عن النقود والعملات المعدنية في سيشوان قرابة العام 1000 الميلادي. كانت سيشوان تقع على الحدود مع دول أجنبية وكيانات معادية، فما كانت ترغب الصين أن تخرج عملاتها الذهبية والفضية لتلك المناطق، ففرضت على التجار استخدام عملات من الحديد في التجارة الخارجية. لكن هالفكرة ما كانت عملية، لأن حتى جرام الملح كانت قيمته أعلى من جرام الحديد، ناهيك عن وزن الحديد الثقيل. فإذا راح الواحد للسوق بيشتري بضاعة وعملته هي الحديد، كان بيشيل معاه كيس أو أكياس من العملات المعدنية وزنها أكبر من البضاعة اللي بيشتريها. لذلك استخدم التجار بديل اسمه جايوزي أو سندات الصرف، وكان ذلك في القرن العاشر الميلادي، فكانوا يكتبون إيصالات ويقوم بدفع فاتورتها لاحقا. وفي الفترة بين 1279 و1367 ميلاديا بدأ الصينيون بالاستغناء عن النقود المعدنية لصالح النقود الورقية، وأصبحت هي النقود الرسمية الوحيدة المتداولة في البلاد. لما وصل الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو للصين وشاف النقود الورقية انبهر، ورجع ليحكي قصتها للعالم في فصل من كتابه، وتحدث عن كيفية قيام الخان العظيم في تحويل لحاء الأشجار لصناعة شيء مثل الورق يتم تحويله إلى المال في جميع أنحاء بلاده. قال ماركو بولو إنه كانت في مدينة كان بالك، وهو أحد الأسماء القديمة لبكين، دارا مخصصة لصنع العملة الورقية، وكانوا يعينون مسؤولين لمتابعة الأمر، وكانت أسماءهم تكتب عليها، والورقة اللي كانت تحمل ختما قرمزيا في أعلاها هي الورقة السليمة الموثوق بها. عاد ماركو بولو من رحلته مبهور من كيفية تداول النقود الورقية، وتغيرت منذ تلك الرحلة مسيرة النقد في التاريخ الإنساني. نسمع دائما أن عملات الدول كانت مرتبطة بقيمة واحتياطي الذهب، لكن هذه العملية بدت لما قامت الحكومة الأمريكية بربط الدولار باحتياطي الذهب في عام 1879. طيب شو يعني الكلام هذا؟ يعني بقدر ما تملك الحكومة من ذهب تقدر تطبع أوراق نقدية، وكلما ارتفع احتياطي الذهب تمكنت الحكومة من طباعة أوراق أكثر. الهدف كان هو وضع أساس حق التبادلات التجارية بين الدول اللي تملك عملات مختلفة وذات قيم مالية مختلفة، وهنا كانت المشكلة.
ولذلك في عام 1900 ظهر قانون المعيار الذهبي اللي يسمونه The Gold Standard Act، اللي نص على أن الذهب هو المعدن الوحيد اللي يمكن أن نقايض الدولار به. طبعا كلمة مقايضة هنا ما تكون دقيقة، الكلمة الأصلية كانت ريديم، لكن القصد هو أن الناس ما عادت في حاجة لإجراء المعاملات التجارية بالسبائك أو العملات الذهبية، لأن ورقة الدولار لها ما يقابلها أو ما يقابل قيمتها بالذهب في احتياطي الحكومة. وفي عام 1944 اجتمعوا ممثلو 44 دولة في منطقة بريتن وودز في ولاية نيو هامشير الأمريكية على مدار 3 أسابيع، وخرج باتفاقية عرفت بـ The Bretton Woods Agreement. في هذه الاتفاقية تم ربط الدولار باحتياطي الذهب باتفاق الدول المشاركة، ولكن تم ربط عملات تلك الدول أيضا بالدولار. الهدف كان هو خلق نظام عالمي مستقر لتبادل وصرف العملات ولتسهيل المعاملات التجارية بين هذه الدول وبالتالي ينمو اقتصادها. ولكن في عام 1971 قام الرئيس الأمريكي نيكسون بفك ذلك الارتباط لعدم كفاية احتياط الذهب لتغطية قيمة الدولار اللي قاعد ينطبع واللي يتداول في السوق، وبذلك انتهت حقبة ربط العملة بالذهب، وأصبحت قيمة العملات تعتمد على معايير أخرى أهمها سياسات الحكومة وقيمة تبادل العملات اللي يسمونها الفورين كارنسي اكسشينج اعتمادا على العرض والطلب، وأيضا الناتشرال ريزيرفز مثل البترول والغاز وغيرها. وطبعا ارتباط الدولار بالنفط، فالشراء وبيع الدول للنفط باستخدام الدولار أعطاه قوة كبيرة وخلاه في صدارة عملات العالم. ذات مساء في عام 1949 كان في رجل يدعى فرانك ماكنمارا في عشاء عمل في مطعم في نيويورك، ولما حانت لحظة الدفع حط إيده في جيبه فاكتشف بأنه نسى المحفظة في بدل أخرى في البيت. ذكرني واحد من أصدقائي. المهم طبعا كان موقف محرج للغاية، واضطر أن يتصل بزوجته علشان تجيب له المحفظة. فخرج من المطعم وفكر أن كثير من الناس أكيد يتعرضون لإحراج مثل هذا بشكل يومي، فجلس مع صاحب المطعم واقترح عليه فكرة إنشاء نادي يشترك فيه مجموعة من المطاعم في نيويورك ومجموعة من رجال الأعمال، بحيث يضمن النادي الناس المنتمية له عن طريق بطاقة عليها توقيعهم، وراح يدفع مبلغ الفاتورة للمطعم في نهاية الشهر. صاحب المطعم حب الفكرة، وفي اليوم التالي جلس ماكنمارا مع مجموعة من المستثمرين وأصدقائه وخبرهم عن المشروع ودخل معاه. وفي فبراير عام 1950 راح لنفس المطعم وتعشى ودفع بالبطاقة اللي كانت من ورق مقوى بعدها ما كانت من البلاستيك، وتمت تسمية ذلك العشاء بالعشاء الأول The First Supper. ومن هناك بدأت فكرة بطاقة الائتمان اللي تطورت استخداماتها لتشمل الفنادق والمحلات في نيويورك وكاليفورنيا ومن ثم باقي العالم. في عام 2008 قام شخص مجهول يدعى ساتوشي ناكاموتو بنشر ورقة بحثية حول نظام تشفير جديد، وسمى أول عملة رقمية بيتكوين اللي تستخدم نظام معقد في تشفير قواعد البيانات المسمى بلوكتشين. سوى هذا الشيء كردة فعل على الأزمة العالمية حينها وطريقة إدارة واستخدام النقود. لما بدأ تداول البيتكوين لأول مرة في يوليو 2010 كانت قيمة البيتكوين الوحدة 0.0008 دولار.

ظهرت منصة FTX وهي بورصة سهلت شراء وبيع العملات المشفرة بسبب تلاعب مؤسسها سام بانكمان فريد. أطلق سام هذه المنصة في بداية عام 2019 باسم FTX اختصاراً لعبارة تداول المستقبل أو Futures Exchange، لكن بسبب سوء الإدارة والفساد انهارت المنصة بأموال المستثمرين وضاعت 32 مليار دولار. الحين أكيد تتساءلون شو مستقبل العملات الرقمية أو الكريبتو اختصاراً؟ ما حد يعرف. بعد انهيار FTX صاروا المستثمرين وأسواق المال مرتابين من المستقبل، ما في شيء واضح أو حتى ملموس، ولكن المستقبل حتماً ليس لطريقة تعاملنا بالنقود اليوم. يعني حد منا كان يتصور أنه بيدفع في يوم من الأيام بالتلفون أو بالساعة الذكية وما بيحمل معاه كاش وهو طالع من البيت؟ لا، اللي نعرفه من خلال قراءة التاريخ هو أن البشر ما يعودون للوراء، فالحضارات متقدمة وساعية للمستقبل بطبيعتها، ومثل ما هو مهم ألا نخاف أو نتردد في التطوير والتجربة والاختراع، فربما نحتاج أن نتذكر أيضا بأنه ليست كل فكرة لامعة تعني أن ذلك هو المستقبل. وربما اليوم صارت المقولة الشهيرة ليس كل ما يلمع ذهبا حقيقة ملموسة.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الآن هذا النية اف ام لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج
8: لا لا لا

الدائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ما أتاك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج فقه الوصية مع ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة والمستشار بالهيئة العامة للأوقاف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: وحياكم الله أخي الشيخ حسان، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يبارك في هذا البرنامج وأن يعيننا جميعا على أداء ما أوجب الله عز وجل علينا، ومن ذلك كتابة وصايانا.
0: اللهم آمين. شيخ، قد يكون للشخص نية ورغبة وعزم على أن يوصي بنسبة من ماله أو بقدر معين من ماله، لكن ما عنده خبرة في وش هي الجهات اللي ممكن تكون مصارف للوصية.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن أركان الوصية، وقلنا إن الأركان 5 أركان. أولا الموصي وهو الذي يكتب الوصية، والثاني الموصى به وهو قد يكون نقدا أو أسهما أو عقارا أو كتابا أو مصحفا أو حفر بئر أو غير ذلك، والركن الثالث الموصى له وهو المستفيد من الوصية، وهذا هو المراد به من مصارف الوصية. والركن الرابع الموصى إليه، أي الذي هو الوصي الذي سيقوم بتنفيذ الوصية. والركن الخامس والأخير، زاد بعض أهل العلم ركنا خامسا، وهو ما يتعلق بالصيغة، صيغة الوصية بأن تقول أوصيت أنا فلان بن فلان قد أوصيت كذا وبكذا. فمصارف الوصية، أدعو كل مسلم أن يتأمل حاله، ما الأعمال التي قام بها في حياته؟ مثال أخي الشيخ حسن قد بنى مسجدا، فمما يحسن بك أن تضع من مصارف وصيتك من الأمور المالية أن تجعل صيانة المسجد وترميمه، وكذلك ما يتعلق بسد احتياجاته من فرش ومكبر صوت وإضاءة وتكييف وبرادة، ومن حاجاته ما يتعلق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، الصرف عليها على المعلمين وعلى ما يتعلق بما يحتاج إليه في هذا العمل وهو تعليم القرآن، كذلك التفطير الصائمين وما أحوجنا إلى مثل هذا، كذلك ما يتعلق تهيئة المسجد لموضوع الاعتكاف في رمضان، يحصل اعتكاف طيبا، يحصل هناك تهيئة لهذا المسجد. أقصد أن هناك عمل صالح في حياتك بدأت به، ما حاله بعد مماتك؟ من سيتولاه؟ من سيقوم به؟ اجعل نصيبا من أسهم وصيتك، قد تقول الخمس، ومن مصارف وصيتي في خمس مالي 1 العناية بالمسجد واحتياجاته.
0: جميل.
1: ومن المناسب، وهذا من الأخطاء الموجودة في عند الموصين، يذكر بأنني بيت مسجد. طيب بأي دولة؟ بأي مدينة؟ بأي حي؟ ما موقعه؟ واليوم الحمد لله وسائل التواصل، يعني ما يتعلق بالوصف والمكان والشارع والحي والمدينة والمنطقة وكذلك الدولة، كلها متاحة الآن من فضل الله سبحانه وتعالى. فبين المصروف عليه، ما هو المسجد، حفر بئر مثلا، مثلا بيت من البيوت التي قمت بوقفها، قد يكون وقفك لديك وقف لكنه تعطل، تجعل من مصرف وصيتك العناية بأوقافي التي تحتاج إلى ترميم وغير ذلك. من الأمور التي يؤكد عليها في كل هذا في جانب الموصي، قد يموت له أحدا من أبنائه وبناته، اجعل نسبة من وصيتك في إعطائك لأبنائي وبنات ابنك الذي مات، لأنه لا يرثك.
0: صحيح.
1: أو كذلك ابنتك التي ماتت، لن يكون نصيب من ميراثك لأبنائها وبناتها، فتوصي لابنك الميت وابنتك الميتة، يعطى ماذا؟ يعطى ذريتها. ومن الأمور المهمة جدا حقيقة أن تعتني بالأقارب، وقد يكون أحد منا عنده أقارب فقراء مساكين، لكن لا بد أن نعرف من هو الفقير في الشرع. الفقير هو الذي لا يملك شيئا، أو الفقير هو الذي يملك دون نصف حاجته، حاجته 1000 ما يملك إلا 500، نقول هذا فقير. أو المسكين، فالمسكين هو الذي يملك لكن يملك شيئا لكن لا يكفيه. بينما التعريف الآخر للمسكين هو الذي يملك شيئا ولكنه ماذا؟ أعلى من نصف حاجته، أعلى من نصف حاجته، حاجته 1000 ريال يملك 600، ما نقول هذا فقير، نقول هذا مسكين، يملك لكن لا يكفيه، لكنه يملك أعلى من النصف، أعلى من النصف. فأقول من مصارف وصيتي يصرف للفقراء والمساكين من أسرتي من أقاربي. والله تعالى قد بين في كتابه العزيز العناية بالأقربين في 16 آية، ومن ذلك الأيتام، وقد يكون هؤلاء الأيتام من ذريتك، بل قد يكون من مصارف وصيتك للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل التي مات عنهن أزواجهن، أو مطلقات. وإنك أعجبني في سيرة الزبير عمر رضي الله تعالى عنه لما أوقف وقفا على نفسه دارا في مكة، قال ومن بعده أن ينتفع من هذا البيت ولده، أي أن أولاده، وخص من ذريته من أولاده المطلقة المردودة التي طلقت، أو الأرملة التي مات عنها زوجها. من يلتفت لهذا يا شيخ اليوم؟ ومن الأمور التي ينبغي علينا أن يكون لدينا ضوابط في مصارفنا، فقد تستغني الذرية صحيح وإن نزلوا عن ما أذكره، بل قد ينقطع، فلا بد من البديل. فإن استغنت ذريتي أو انقطعوا ها فيؤول مصرفه، قد يضع الإنسان مصارف وصيته على 5 أمور: 20% لذريتي وإن نزلوا، نقصد الأحفاد والأصباط، قد يكون 20% للأقربين المحتاجين، قد تجعلها أخي حسان لمن سيتزوج من ذريتي من أبناء أبنائي وبنات أبنائي وأبناء بناتي وبنات بناتي، يعطون مبلغا وقدره في الزواج، أو للتحجيج، تحجج من وصيتك أحفادك وأصباطك ليكون الأجر لك. بل أخي الفاضل تكرم من يحفظ كتاب الله تعالى من ذريتك، تجعل مسابقة لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية. وقد تكون يا أخي حسان مصارف وصيتي في وجوه البر والإحسان، في مجالات الدعوة إلى الله عز وجل، في مجالات التعليم، أقصد الدعوة يعني طباعة كتب، كفالة الدعاة، أن تتكفل أخي الفاضل بتجهيز مكتب دعوي. واليوم نحن بحاجة إلى الوسائل الحديثة، شاشات، جوالات وغير ذلك، بل شراء سيارة للدعاة يتجولوا في الأسواق وفي الشركات وفي المستشفيات يدعون إلى الله عز وجل. ومنها التعليم، قد ترى بأنك تنشئ من ريع وصيتك مستشفى، أو نقول عبارة عن ماذا، جامعة، أو نقول مركزا تعليميا، أو نقول يا أخي الفاضل معهد، تعليم اللغة العربية، تعليم التجويد، تعليم حقيقة التفسير وغيره من أحكام الشريعة. منها كذلك أن يكون مصرفها صحيا، أن تجعل من نسبة ريع وصيتك لعلاج المرضى، لشراء أدوية، لتمكينهم مما يحتاجون إليه. ألا نجد معاقين الآن من صغار أو كبار سن يحتاجون إلى عربيات، يحتاجون إلى وسائل في هذا الأمر؟ قد تقول من مصرف وصيتي شراء سيارة إسعاف، عيادات متنقلة. كذلك ما يتعلق ب من مصارف وصيتي إعلاميا، أن يشترى من وصيتي موضوع كما لا يخفى عليك تطبيقات قرآنية، أو الصرف على مواقع إلكترونية. ومنها كما نعود يعني نعتادها كثيرا سقي الماء، وهذا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما فقد أمه وماتت فجأة قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليك بالماء، فقام فحفر بئرا فقال هذه لأم سعد. وأسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، أن يفسح لهم في قبورهم، أن ينور لهم فيها، وأن يرحمهم كما رحمونا. وأسأل الله تعالى يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى في جنة عرضها السماوات والأرض مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
0: اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك،

0: أنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى واحدة ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: الزحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9، عدنية اف ام، لون جديد.

وسهلا. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، وأهلاً وسهلاً بكم مجدداً في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الأعزاء، وتحية لكم أينما كنتم مستمعينا في كل مكان، مستمعين أثير إذاعة عدنية FM، وكذلك متابعينا على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا. موضوع جديد للنقاش نلتقي فيه معكم ونتبادل فيه الآراء والأحاديث. موضوعنا لهذا اليوم من المواضيع التي كثيرا ما تثير الجدل عند الكثير من الأشخاص، وحابين ناخذ رأيكم في هذا الموضوع.

إذن مستمعينا الأعزاء، الموضوع اللي احنا حابين نتكلم عليه اليوم أو حنناقشه مع بعضنا اليوم، وهو عن المرأة وقيادة السيارة. هل هو حقيقة أن المرأة لا تعرف تقود السيارة، أو إنها صورة نمطية أصبح المجتمع بياخذها ومستمر عليها في هذه الأحكام المسبقة على المرأة؟ ليش هذا دائما بنشوف في استهزاء على المرأة عندما تقود السيارة، وحتى لو ارتكبت خطأ بنشوف انه المجتمع بيلاقي دائما ما بيعيب سواقتها وبيعيب انه اصلا هي بتقود هذه السيارة، مع انها ممكن الخطأ يرتكبه الرجل، ولكن عندما ترتكب الخطأ او ترتكب مخالفة المرأة في السواقة فنشوف الكثير من الاستهزاءات والكثير من الكلام عن التجاوزات هذه، مع أنه كذلك الرجل أثناء القيادة ممكن أنه يتجاوز السرعة، ممكن أنه كمان لا يلتزم بقواعد المرور، ولكن ما بنسمعش كلمة أنه الرجال ما بيعرفوش يسوقوا.

0: نستقبل أول اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
1: والليرات.
0: أهلا وسهلا.
1: والمسرات.
0: مرحبتين.
1: مرحبتين كمان.
0: كيف حالك؟
1: نحمد الله ونشكره. تحية لإلك، تحية للطاقم، بعتكم صحة ونصاري.
0: الله يسعدك.
1: تحية للمشرفين حبايبنا، بعتهم صحة ونصاري. تحية لعم رياض حبيب قلبي، هذا الزلمة اللي لساته ما حكى.
0: أكيد تحية لعم رياض.
1: رائعة نجمة.
0: أمس أنت نسيتها.
1: يبعث لها الصحة والمصاري.
0: الله يسعدكم يا رب. تفضل صديقنا أحمد، إيش رأيك بالأحكام المسبقة على المرأة، وإن ما تعرفش تسوق، وإنه لو في خطأ على طول يقولوا هذه أكيد مرة تسوق السيارة مش رجال، هل هذه حقيقة أو إنه لا صورة نمطية وخلاص تعودنا عليها؟
1: شوفي يا ست الكل، المرأة قيادة، قيادة هي نفسها، قيادة،
0: قيادة في كل شيء،
1: قيادة في كل شيء، قيادة دولة، قيادة مؤسسة، قيادة مدرسة، قيادة مستشفى. لما عند السيارة حبكت
0: مدري
1: ما هو الرجال برضو أكبر مخمس في السواقة.
0: بس ليش دائما الرجال عادي يتجاوز، عادي يخالف، المرأة لا؟
1: والله عادي سواقة المرأة سواقة رقيق، مش متهورة زي الرجل.
0: احنا كمان بنتكلم عن الموضوع،
1: المرأة تسوق بعقل بهدوء ودلادلة، الراجل يعني هو اللي طايش الصدر يعني يزعلوه ولا
0: يعني تشوف انه هذه الاحكام ظالمة عن المرأة، مش كل مرأة ما تعرفش تسوق.
1: لا لا بالعكس، ظالمة اكيد، اكيد ظالمة على المرأة، المرأة عندها قدرة، طالما عندها قدرة تسوق سوق، ليش المشكلة؟ طيارة المرأة
0: أكيد.
1: دول أوروبا تعالي يسوقوا طهارات.
0: أكيد أكيد.
1: طيب ما لو كيف؟
0: بس رأيك؟
1: تغلط غلطة الكل يفت عليها، يعني بأنها ما تعرفش، بأنها مش عارف إيه. أول هذا البني آدم اللي بينتقدها من فين أجاء؟ منو اللي رباه؟ مش ربته حرمة؟ يعقلوا شام السكان تمام ما في داعي.
0: الله يسعدك، شكرا لك صديقنا أحمد، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. إذن مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم وحابين نأخذ آراءكم في هذا الموضوع. يعني أحمد اللبناني بيشوف إنه المرأة قادرة إنها تكون قيادية في مناصب وفي أشياء كبيرة، فما بالكم بقيادة السيارة؟ بيشوف إنه قادرة إنها تقود السيارة، وممكن إنها تكون قيادتها للسيارة كويسة. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت بخير؟
0: الحمد لله. كيف حالك أبو فهد؟
2: والله يحفظك يعطيك العافية، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر.
0: الله يسعدك أبو فهد، إيش رأيك بالموضوع؟ إيش رأيك بالموضوع؟
2: الموضوع شيق، وأقول إن الحرمة هي شركة الرجل.
0: أكيد.
2: كل شيء في كل شيء، وهي اللي انجبت هذا الرجل، وهي اللي ربته، وهي اللي رضعته، وهي اللي علمته كيف يمارس الحياة، وكيف اليوم الاثنين انتبهه ويقول ليش سوق السيارة. في أيام الحزب الاشتراكي أو أيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كانت الحرمة تسوق قاطرة، وكانت الحرمة تسوق الحرافة، وكانت الحرمة تتدرب، وبدأت تتدرب الحرمة من قناة الجنوب العربي، كانت بدأت تمارس سياقة الطائرة. واليوم نحن ننتقد بناتنا أو نسائنا ليش يسوقوا؟ من حقهم أن يسوقوا كل شيء، من حقهم أن يسوقوا قاطرة، من حقهم أن يسوقوا طائرة، من حقهم أن يسوقوا سفينة، من حقهم أن يسوقوا كل شيء، لأن الحرمة لها زي ما للرجل.
0: صحيح.
2: ولا إنسان، ولا إنسان يقول هذه الحرمة ما تعرف، هذه الحرمة ما تعرف. بس أنا في حاجة اللي لفتت انتباهي لهذا الموضوع، أن الحرمة في حالة ما تكون في صدمة أو تواجه مشكلة وهي تسوق تنهار سريعا.
0: يعني
2: لا أنا أسأل كل النساء بأن لا تنهار وأن تكون ثقتها في نفسها قوية وأن تواجه المصاعب زي ما يواجهها الرجل وأن تكون قوتها قوة حديدية. وشكرا كثيرا.
0: شكرا لك.
2: وتحيات.
0: شكرا. أيوة معك نسمعك.
2: وتحياتي لكم جميعا ولكل المشاركين والمستمعين وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل وربنا يعيده لنا بالسلامة إن شاء الله بإذن الله.
0: آمين. شكرا لك أبو فهد.
2: وتحياتي للطيفة ونجمة وللأستاذ عبد الله أحمد مسعد والأستاذ أبو رميلة. هذولا الناس الكثيرين والذي دائما يشاركوا وأعتبرهم أنا نموذج.
0: شكرا لك أبو فهد. شكرا لمشاركتك. إذن مستمعينا الأعزاء إحنا مستمرين معكم ومواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم وعن قيادة السيارة للمرأة وليش المجتمع أو مجتمعنا للآن أصبح مش متقبل. يعني حتى لو ما ارتكبتش خطأ بمجرد ما هي مرة هذه أكيد السيارة في بمرة ما تعرفش مثلا تركن السيارة ما تعرفش تسوق وبنلاقي كثير من الكلام. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: يا مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
3: ظهرية حلوة جميلة معك يا عليا.
0: يسعد مساك بكل خير أم حمزة.
3: تحياتي لك وتحياتي للأستاذ أحمد والأستاذ أبو فهد. صراحة دنيا عضموا المرأة وناس محترمين جدا.
0: الله يسعدهم. تفضل.
3: المرأة تسوق أي حاجة. كفاية النت داخل البيت تقود أسرة كاملة. زوج مع عياله مسؤوليته ما بعتقيش لا على حاجة حديدة ما تعرفش تستخدمها. نحن لما نقوله أو مثلا تكوني بالطريق هو يسوق وقدامه مثلا سيارة في بيها حرمة ألا يا الله دي مش نحن حضرات مش متهورات. نحن نسوق بعقلانية ودلادلة حضرات نحذر مش زي يوم طايشين وطيروا. كم من حوادث عملوها الرجال ما قلناش أي ولا حاجة ولا عيبنا.
0: صح.
3: والآن لما بدأت المرأة تسوق أنا جبت كثير يعني نسوق كده بس نسوق بحذر دائما ودلدلة ما عجبش إحنا الزحمة ما عجبش إحنا نقرب السيارات كده ولما نجي على منعطف أو مطب نسوق بدلدلة هم يطيروا.
0: لا ما أصلا أنتم هنا معطلينهم.
3: أيوة هم يقولوا أيوة ما بقولش إن إحنا نحذر أو
0: أيوة.
3: هذه الحرمة عطلت نحن خلي الطريق لهم. نحن قاسين بمجتمع ذكوري عمره ما بيفضي لنا إلا قليلة من عيات أحمد وأبو فهد. قليلة اللي يحترمون النساء ويقدرونا ويعملوا لها يعني أشياء حاجة حلوة كده مهتمين فيها. أما البقية حتى الشباب الآن أبو 17-20 سنة إيش خلانا إحنا بورا هذه السيارة في بحرمة يعني كله ما بيش نعطل لك الحافز. لكن أني أقول لهم يا بنات سوقوا يا حريم قود السيارات ولا وأني منكم أولكم ولا في أي حاجة بنيشي الطريق مش ملكهم. نحن طول ما نحافظ على قواعد السير ونهتم بالسيارة يعني بالطريق دلادلة ونمشي حبة حبة نوصل لبرا الأمان.
0: المشكلة يا أم حمزة تسمعيني
3: إيش؟
0: المشكلة إنه إلى الآن في أسر مش متقبلة فكرة إن البنت تسوق سيارة. هذه كمان من المشكلة اللي إحنا بنواجهها ورغم ما إنه الموضوع أصبح يعني عند الكثير متقبلينه إلا إنه في كثير من الأسر بتمنع أو فكرة إنه فتاة تسوق السيارة يعني إنه هذا الشيء مش كويس وإنه اللي بتسوق السيارة ممكن إنها تكون مش كويسة للأسف. خلونا نستقبل اتصال من الأستاذة منى ونقول ألو مرحبا.
4: ألو مرحبا مساء الخير.
0: يا مساء الورد أهلا وسهلا فيك أستاذة منى.
4: مساءك سعادة عليا ومساء الخير للمتصلين والمستمعين وجمهور عالمية جميعا لكم فردا.
0: الله يسعدك. يسعد مساكي أستاذة منى. وكيف تشوفي لي الموضوع؟ هل فعلا إحنا ما نعرفش نسوق أو إنه الصورة النمطية والنظرة الذكورية في مجتمعنا خلت هذا الحكم يعني
4: أكيد معانا. أكيد أيوة الحكم هو أكيد علي على على على نمط المجتمع وعلى سلوكيات وعادات المجتمع بأي شيء كان مش اللي بقيادة السيارة. يعني لو شفتي عليها ظواهر كثيرة، سلوكيات كثيرة باللبس، بعض أعمال، بعض دراسات للفتاة، منها السيارة نفس الشيء يعني. فبتحسي إن المجتمع هو بيختلق العادات والتقاليد والسلوكيات هذه وخلوا نمط بيحكموا بعدين هم، يعني هم الحاكم، هم القاضي، هم كل شيء. فنحن مش يعني، شوفي أقول لك حاجة، أنا مع قيادة السيارة، وأساسا عندي يعني مشكلة عن في بصري، أخاف إن أقول لأنه نظري ضعيف، لكن من النوع اللي أتعلم. أحد يعني مثلا قيادة السيارة، ليش؟ لأنه في أوقات تحتاجي أنت كمرأة يعني العملك، الأمور، حياتك.
0: أكيد.
4: مش معقول تقسي يعني، أيوة يعني مش معقول تقسي مع ابنك زوجك على طول، هم فتفرغ لك ويكون في علمك لكل الرجال والأباء والأخوان أنه أفضل لك أختك أو زوجتك أو بنتك مثلا طالبة أو مدرسة، أنها تحتاج إلى أنها يكون لها سيارة لحالها إذا عندك إمكانية، أفضل ما تظل بالإنجازات والسيارات التكاسي.
0: صحيح صحيح.
4: نفسيا، اجتماعيا يا علياء، يعني نفسيا اولا انت بتحسي بالثقه والاستقلاليه، وتحسي ان عندك عطلك ثقه، بالذات الان الطالبات وكذا.
0: صحيح.
4: واللي بيشتغلوا عندهم اعمال وهكذا، وكمان اجتماعيا المجتمع بيحس انه هذا الشيء عادي، لكن طالما ان سعيد وعلي بيقولوا لا، محمد وسالم بيقولوا لا، كمان ان بنت ابن عمك بنت خالك، ونحن شيء هذا يعني او عمل عملنا الكل بعدين بيقلده، واصبحنا شعب مقلد وشعب نختلق العادات والتقاليد. صحيح. دون ما ندري اضرارها. طيب الشيء الاهم من هذا كله والنقطه المهمه، فين انا بخلي بنتي تسوق وكيف وباي طريقه، فين اقصد يعني داخل المدينه في الاماكن المعتاده وكذا، عادي من عماله لكذا، لكن اني يعني ضد ان بنت تقود السيارة في أماكن مثلا بعيدة
0: طويلة،
4: بس إنها تكون مثلا أيوة مع بنات يكونوا بسن صغير كمان قاصرات، بس إنه مثلا أيوة ضد إنهم مثلا يقودوا السيارة في طياشة وتهور، لأني شفت مثل هذه الحالات وضعت نظرة غير لائقة على البنت أو الفتاة لما تكون يعني طلع السجلة أو الأمبيثري على الآخر معها بنات،
0: بعض التصرفات الخاطئة اللي بيقوموا فيها
4: اللي بتعمم بعدين على الكل.
0: صحيح صحيح.
4: فنحن نتمنى أنه أنت تعطي بنتك، لأنك تعرف أنت بنتك أي شيء وفين
0: وفين مسؤولية. أكيد
4: أيوة. فنحن هنا هذا الشيء نقول ما ننظرش لهذا المنظر أو لهذا مثلا هذا المظهر أو السلوك اللي حصل من بنت أو سنتين على التعممة على الكل.
0: صحيح.
4: لا، ولجانب أنه كمان يا عليا أنه نحن نعرف أن البنت بشكل عام زي ما ذكر العم فهد، أن بنت تكون عواطفها شخصيتها خوافة، يعني أنا مهما كنت دستني عادية وشخصيتي قوية وأخرج للعمل، بس مع هذا بأمانة لو حصل حادث لي أو موقف ممكن أحيانا ما أعرفش أتصرف، أكون صادقة معك وصريحة. الحرمة طبيعتها من رب السماء وتكوينها أنها تكون إنسانة يعني رقيقة وكذا، فحطي كل احتمالاتك واحتياطك
0: أكيد.
4: وظروفك وأوضاعك، عرفتي كيف؟
0: أكيد أكيد أكيد. أيوة. إنه الأشياء هذه لازم واحد يأخذ بالأسباب اللي ممكن تحصل، وزي ما قلتي في بعض السلوكيات والتصرفات إحنا لازم نكون مسؤولين عليها، مش معناته إنه خلاص أنا معي سيارة فأنا حرة أعمل اللي أنا أشتهي، لا. في زي السلوكيات اللي قلتي مرفوضة والمفروض إنه نلتزم فيها.
4: أيوة. والسن يلعب دور، المكان يلعب دور.
0: أكيد.
4: كمان إذا أنا

0: على كثير من المواضيع هي مش ضد الفكرة وهي مع الفكرة، ولكن كمان الأشياء اللي مفروض، وهذه السلوكيات اللي تكلمنا عليها وتكلمت عليها الأستاذة منى مش بس خاصة للفتيات، لا حتى كمان للشباب. في بعض الشباب بنلاقي سواقتهم طائشة، بنلاقي كمان تصرفاتهم، صوت المسجلة أو الأغاني مرتفع، تعاملهم مع اللي موجودين في الشارع كمان غير لائق. فهذه السلوكيات والتصرفات المفروض أنه كل واحد يكون مسؤول عن هذه السلوكيات، لأنه ممكن أنها تعمم على الجميع، فهي مسؤولية وكل شخص هو مسؤول عن هذه التصرفات. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، يا مساء الخير.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك نجمة؟
1: الحمد لله، كيفك يا علوش؟
0: الحمد لله، الله يسعدك.
1: تحياتي لكم جميعا، تحياتي للأستاذة منى وكبير محمد أبو فهد. شكرا جزيلا جزيلا جزيلا.
0: نجمة تسمعيني؟
1: أيوة تسمعيني،
0: بس المكان شوية، لو غيرتي مكانك لأنه صوتك مش واضح.
1: والآن؟
0: الآن تمام، تفضلي.
1: أنا شفي، أنا شفي أستاذ محمد. كل الاحتفال دور المرأة فقط.
0: مش سامعة. أيوة، يا ريت يا ريت لو تروحي مكان فيه شبكة، لأنه صوتك يتقطع ومش سامعة إيش تقولي. نجمع عادك معانا. إذن مستمعينا الأعزاء، إحنا أكيد مستمرين معكم، مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو عن نظرة المجتمع بشكل عام على المرأة التي تقود السيارة، ولماذا في صورة نمطية مترتبة على هذا الشيء، ولماذا دائما ما بنسمع الكلمات إنها ما تعرفش تسوق، ولماذا دائما يستاء الكثير من الرجال إذا شافوا إنه اللي بيقود السيارة مرأة، وليش دائما لو حصل أي موقف من الممكن إنه يحصل مع الرجال تلاقي الكثير من الانتقادات على المرأة، وهل فعلا الرجل أفضل أو ملتزم بالقواعد المرورية أكثر من المرأة، أو إنه بالعكس؟ وحنتكلم أكيد عن هذا الموضوع في حلقتنا من برنامجكم استراحة الظهيرة، ولكن خلونا نطلع فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهاز

0: لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 022-52-966 أو
2: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مواصلين معكم أكيد موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وخلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو صباح مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف الحال يا بنتي علياء؟
0: الحمد لله عمريات، كيف حالك؟
1: الله يسلمك. أول حاجة أحيي حبيبي وقلبي أحمد اللبناني، أقول لك تقدرني تقدرني يا حبيب قلبي يا زلمي.
0: يبعد له الصحة والمصاري.
1: نسلم على السيدة أم حمزة، بصراحة أنا رأيت عيونها هذه الإنسانة، الحمد لله.
0: الله يسعدكم، تحياتنا للجميع. عمرياض أنت إيش رأيك بالموضوع؟
1: ما هي قصة أنا يا
0: خلينا نسمع، خلينا نسمع.
1: هي قصة أنا على هذا القائل على سواقة النساء.
0: اتفضل نسمعك.
1: ايوه انا زوجتي اشترت سيارة وكانت تمشي بعدين. انا كنت امشي بسيارتي قدامي، طبعا ده الكلام قبل المنرب، فهمتك؟ كنت امشي قدامي انا وهي تمشي ورائي على طبعا على شوارع عدن.
0: اوكي.
1: بشوارع عدن كنا نمشي مع بعض انا وياها، نمشي لما قريب كذا في قيل أنا وقف كده، وقفت أنا وهي على طول دقتنا.
0: أيوة.
1: واحد من الشباب اللي كان يعني يعرفنا أنا كان يقول لي يا بروب الحرمة دي شكلها فلوس. شكلها ظلمة هذي. بعدها خليت أشتغلها، خليت تدفع لها، خليت تسوي لك، وهي مش داري هي زوجتي. خلصت المشكلة دي. بعدين شو بقول لك الآن زوجتي قسما بالله بعد الحادث يعني السوق، وقسما بالله الآن فوق 20 سنة ما شاء الله تبارك الله، عمري ما عملت حادث، عمري ما عملت شيء، اقسم بالله. أنا كنت أدقق وده.
0: هي بتحصل يعني، مش مقتصرة بس على النساء، حتى الرجال بيعملوا حوادث.
1: أها
0: هي هذه إنه حتى الرجال تعمل حوادث، بس دائما يلوموا المرأة.
1: لا لا لا، ما عملت حوادث ولا أي حاجة، اقسم بالله. انا يعني سبحان الله يعني الان 20 سنه سوق ولا عمري عملت حاجه، وعينك يعني في حتى في مرضي وقفت معي الحين هي في الدينه هي بتعمل السياره حق ترعى الشيوخ حق السياره. يعني السياره مفيده جدا
0: اكيد،
1: وانا بصراحه احيي كل مرأة بتسوق، اقسم بالله.
0: تحياتنا اكيد لكل مرأة يمكن تسمعنا الان. صحيح. أنا بشكرك، شكرا لك عمريات، شكرا لمشاركتك، شكرا لك. وفعلا يعني هو مش معيار إنه حتى لو عملت حادث أو حتى لو عملت مخالفة، مش معناته إنه هي ما بتفهمش أو إنه هي ما بتعرفش تسوق، لأنه هذا مش مقتصر عليها، حتى الرجال من الممكن إنهم يوقعوا في هذه الأخطاء. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: قبل اتصال.
0: أهلا وسهلا فيك يا نجمة.
2: روحات لا تروحوا تربشوني،
0: ايوه لا تربشوش نجمه لو سمحتم ارجوكم.
2: ما شاء الله يا اخواني عني.
0: الله يحفظهم يا رب.
2: امين وياكم.
0: اتفضلي نجمه نسمعك. ربشوك على فكره، نسمعك يا نجمه.
2: بعض النسوان تمام، بعض المرأة يعني بعض النسوان يمكن الواحد حاسس سيارة، طب أو أنت إنها دراجة ناكيت في الطريق، كيف بتسوي المرأة؟
0: قصدك إنه ما بتعرفش تتصرف؟ إني أنا مش سامعك يا نجمة.
2: سيارة.
0: نجمة صوتك ينقطع، فأنا مش سامعك. عيد النقطة اللي تكلمتي عليها.
2: قلت أنا مثلا أنا مع المرأة خاصة
0: انت
2: في الوقت الحالي الآن.
0: أها.
2: تمام.
0: أوكي.
2: مش عارف إني يعني إيش فيها لو ساقت عين حرمة سيارة، هذا مش أي حاجة. بس الناس تاخد يعني تقول لي غلط وكذا وليش يعني أصلا نحن أوقات تكون في شغل عام، في شغل طالع، تشتغل مكان مطبعة، أمشي عن وصل.
0: صحيح، بحاجتها أكيد.
2: تنتظر طول اليوم يروح على الشامل وانتي يعني تتفرع، تمام، تنتظر عني ساعة طويلة مشتاق حتى أقول لك يلا.
0: صحيح
2: الواحد إني يطلق سيارة تعالي مش حاجة.
0: أنا أتفق معك، أتفق إن إحنا
2: أيوة مش بقول لك حاجة، إن نشوف نحن لو كان أنا عندهم يعني بنتهم هذا إن شخصيا الأهل يعطوها الموافقة.
0: أنا بشكرك نجمة، شكرا لك ووصلت.
2: تمام ثانية أنا هم نقول العدد طريق شيء بكل عمل العمل السواقة.
0: أكيد أكيد
2: الواحد يسوق يعني بشيء منخفض أو يعني السرعة تكون يعني تمام أكيد. مختلفة أو يقولك خايفة لا تعمل بالطريق حادث مش لاقي حد إني يعني إيش كونها مرأة. أنا والله شوفي أنا صراحة مع المرأة لأني ممكن يدخل مداخل معي. يعني اللي يكون معترض على المرأة يا أول شيء
0: شكرا لك نجمة وفكرتك وصلت. أنا بشكرك بس في مشكلة في الاتصال يمكن الشبكة. نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو
3: ألو
0: ألو مرحبا.
3: ألو الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: ها معك خلاص ما أكرد.
0: أهلا وسهلا فيك خلاص.
3: الحمد لله كيفك. الله شدني الموضوع على المرأة.
0: تفضلي نسمعك.
3: يعني من حقها يعني المرأة تتعلم تسوق يعني فرضنا يعني داخل
0: يا ريت خالة أسماء ترجعي تتواصلي فينا وحابين نسمع رأيك في هذا الموضوع. وزي ما تحدثنا إنه الموضوع هذا دائما ما بنتكلم إنه بيثير الجدل ما بين تقبل. وإنتم كمان مستمعين اللي بيستمعون لنا تقدروا تشاركونا آراءكم بالاتصال على الأرقام التالية 7746849 أو عبر الرقم 0285188888 أو 0284111119 ونستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو
3: خط.
0: أهلا
3: ها
0: اتفضلي نسمعك.
3: أيوة أنا مع المرأة بالسياقة بس يعني يكون معها حادث يعني فرضنا استوابة حادث أو بشر التاير أو شيء في مكان بعيد ومش عارفة وده في مقطع هناك يعني مفروض يكون معاه يعني سند.
0: انت بتشوفي انه ممكن الاماكن البعيدة الاماكن المقطوعة هذا تاخد معها
3: مش اما الشغل ده عادي في ناس اما ما بتروح مكان بعيد مقطوعة يعني حتى الرجال مفروض ما يروح مع ما دليل ما فيش امانة بالتريك
0: صحيح
3: ما فيش امان دحين حتى الرجال يعني يصطادهم او شيء يعني هذول العصابات كيف امرأة.
0: طيب هل
3: أما أماكن ما شغل رايحة مستشفى رايحة يعني أماكن يعني منتزهات كذا قريب هذا يعني من حقها يعني عادي تروح وتجي أما ما تكون بعيد والله مكان سفر والله شي لا هذا رأيي يعني.
0: الله يسعدك خالة أسماء
3: ما
0: تكلمينا.
3: مع السلامة.
0: شكرا لاتصالك. شكرا لك. اذا الخالة اسمها هي ركزت على نقطة مهمة جدا يعني هي خوفا واكيد يعني هذا الشيء ضروري بالذات اذا احنا رحنا مسافات طويلة او انه النساء كان معاهم مشاوير طويلة وفي طريق ممكن يكون طريق يعني مقطوع فمن الافضل اكيد انه يكون معها احد يعني تحسبا لاي شيء طارئ ممكن يحصل معها. نستقبل اتصال نقول الو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
4: ألو
0: أهلا وسهلا.
4: ألو شريك كيفك عادية؟
0: الحمد لله خالة أم أحمد كيف حالك؟
4: أيوة تمام. اليوم موضوع عن سواقة المرأة بالسيارة.
0: أيوة إيش رأيك؟ أيوة
4: أيوة يعني شوفي سواقة المرأة بالسيارة

0: إذن نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
1: ألو.
0: أهلا فتحي.
1: يا أخي يا مرحبا
0: فتحي. أهلا وسهلا فتحي، كيف حالك؟
1: نحمد الله على كل حال. أولا تحياتي لكل السيدات والسادق.
0: تفضل نسمعك فتحي، وإيش رأيك بالموضوع؟
1: أختي رأيي بالموضوع أن تقدري تقولي من الناحية السيكولوجية للمرأة، أن المرأة تقدري تقولي أختي قيادة لكل حياتك. يعني تقدر تقول المرأة من ناحية السيكولوجية للمرأة، أن المرأة أول ما تفكيرها يقال أن المرأة تفكر في عاطفتها، لذلك المرأة تخاف من التهورات وتخاف من الحوادث، لذلك طلب أن تفكر المرأة عاطفتها تكون الغالبة، فبالتالي ما تكونش متهورة. يعني تهمني كي ما تكونش متهورة في سواقتها في كذا، يعني لأن طبيعتها السيكولوجية أختي علي أنها ما يعقل مثلا فيها. تقدر تقول الرجل يفكر في التفاصيل والمرأة تفكر في تفاصيل التفاصيل، فلذلك يعني ما في بعض الرجال يقول لك أنها مش مركزة، بالعكس أنها المرأة قد تشرف عدة أعمال في نفس الوقت. يعني مرة في أحد الدراسات مثلا يقال أن المرأة تفكر مثلا الرجل يفكر 7-5 والمرأة تفكر 7، يعني المرأة قد تمارس عدة أشياء في نفس الوقت. يعني تكون مثلا في المطبخ مش تفعل الطبخ، وتكلم زوجها في التلفون، وتراقب طفلها في الصالة، وتغلق الباب بيدها، يعني عدة أشياء في نفس التوقيت.
0: هذا الله يعطينا العافية. الله يعني يعطينا العافية والصحة يا رب.
1: المرأة مركزة أختي عليها، المرأة مركزة أكثر من الرجل في جميع تصرفات حياتها. أما بالنسبة للأماكن البعيدة أو كذا مثلا، هذا قد مثلا هي نفسها لما تكون تشوف إن منطقة في بها خطورة وكذا، هي من نفسها وتفكيرها إنها بتشوف معها ولدها ولا مثلا زوجها ولا كذا، هي شعبية لهذه الدرجة. لكن أختي النظر النمطية للرجال، يعني إذا كان في الخط شوفي كيف، إذا كانت في الخط الرئيسي يقول لك عادي، بس لو شافها أمام بيت تسوق سيارة ولا قريب من المنزل يقول لك غلط، بس لو شافها في المدينة ولا في الخط الرئيسي مثلا قد يتقبل الموضوع يقول لك هذه مدينة عادي، بس لو شافها مثلا حدام من بنت خاله أو بنت عمه مثلا هنا ينتقد، يأتي الانتقادات كذا. ليش يا أخي؟ يا أخي المرأة مثلا أنت مثلا أنت وزوجتك يا أخي رجل وقع لك مرض مثلا، ستتمنى أن زوجتك تكون تقود للسيارة عشان توديك المستشفى. لذلك يعني أنا ألاحظ أن بعض الرجال يعني يظلمون المرأة لما يقول لك مثلا لما يقول إنها تسوق، يا أخي أصبحت القيادة. طيب قيادة أيهما أصعب، قيادة السيارة أم الطائرة؟ يا ما شفنا مثلا إنه قيادة السفينة الربان مثلا نساء، طبيعي جدا طائرات نساء.
0: إحنا
1: يعني
0: نحتاج إلى وعي مجتمعي فقط يا فتحي. هو الوعي المجتمعي بإنه هذا الشيء عادي وطبيعي وما فيش أي مشكلة، ولكن ما زالت بعض العقول وما زالت بعض الأفكار للأسف يعني ما تتقبلهاش. يعني أنت يعني إلى الآن أفكار إنه لا يمكن بنتي زوجتي تسوق سيارة، لا عيب. يعني هذه هي المشكلة والطامة الكبرى، إنه عيب البنت تسوق سيارة. يعني شوف وين
1: ثقافة العيب أختي علي، ثقافة العيب. المجتمع الذكوري السائل في الموضوع يعني.
0: للأسف
1: نحن نظلم المرأة من جميع حقوقها. إذا يجب علينا أن ينتشر الوعي الاجتماعي في جميع نسيج المجتمع أختي علي.
0: أنا بشكرك فتحي، شكرا لمشاركتك. شكرا لك عزيزي، في أمان الله.

مستمعينا الأعزاء، إذا مستمعينا الأعزاء أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم، والآراء هي تقريبا اتفق الجميع على أنه قيادة السيارة للمرأة هو حق من الحقوق التي يجب أن تحصل عليها. أما الأفكار التي تتحدث عن عدم قدرتها على القيادة هي قد تكون صور نمطية اعتاد عليها المجتمع واعتاد عليها فئات من المجتمع، فعلشان كذا أصبحت معتقدات الاجتماعية والصور التقليدية هي التي ارتبطت بقيادة المرأة للسيارة، ويعني هذا الشيء عملوا عليه أحكام مسبقة بأنها غير قادرة أو أنها لا تصلح لقيادة هذه السيارة.

يقول إنه هذا هو خوف، يعني إحنا بنخاف على المرأة فعشان كذا إحنا بنمنعها، ولكن يعني هل من الممكن إنه يكون هذا الشيء صحيح؟ هل هو خوف فعلا أو إنه رغبة في التحكم؟ يعني بعض الاعتراضات هي تأتي نتيجة للحرص، ولكن إذا طالما إنها تعلمت السواقة وطالما إنها أخذت رخصة السواقة وطالما إنها يعني بتروح لأماكن آمنة وأماكن يعني غير مقطوعة، فهنا تعتبر في أمان. لكن زي ما تحدثنا وتحدث عدد من المستمعين إنه في استثناءات، خصوصا إذا كانت في أماكن أو في سفر أو في أماكن مقطوعة، فهنا ممكن إنه لا يسمح لها بالقيادة حرصا على سلامتها أو إنه يكون معها أحد في الطريق.

إذا مستمعينا الأعزاء، في عدد من الدراسات نشرت، وفي هذه الدراسات تم اختبار أو اختبر باحثون أثر التذكير للصورة النمطية التي تقول أن النساء سيئات القيادة. وفي تجارب المحاكاة ارتكبوا المشاركات التي جرى تذكيرهم بهذه الصورة أخطاء أكثر من المشاركات في ظروف المقارنة. ويعني هذه مثلا المواقف أو الصورة النمطية من الممكن أنها كمان تأثر على المرأة، خصوصا إذا هي فكرت بالموضوع، مثلا هي بتخاف من أنها تخطئ أو بتخاف من أنها ترتكب الكثير من الأخطاء. فلأن المجتمع للأسف يضخم أخطاء المرأة اللي زي ما قلنا قد يقوم بها الرجل، فنلاقي أنه كمان الكثير من الفتيات قد لا تقبل بقيادة السيارة نتيجة للكلمات التي ممكن تتعرض لها في الشارع. لأنه للأسف بنلاقي بعض الأشخاص، بعض من أفراد المجتمع فعلا يعني حتى تلاقيه يطلق المسبات ويطلق أنه يا غبية، أنت ما تفهميش، أنتم اللي جاب لكم السيارات أصلا، هو اللي طرحنا في هذا المكان. يعني في يعني ألفاظ جدا تقال للنساء أثناء السواقة.

مستمعينا الأعزاء، وهل يعني المعتقد في المجتمع أو أنه في كثير من أفراد المجتمع قد تعتقد أنه الرجال هم أكثر مهارة بالفطرة عن النساء في قيادة السيارة، ولكن كذلك النساء أثبتت الدراسات أنهم برضو عندهم مهارة في قيادة السيارة، وأنهم أكثر من الرجال التزاما بقواعد المرور، زي ما تحدثت صديقتنا أم حمزة بأنهم يعني بيلتزموا أنه ما تكون سرعتهم سرعة جنونية، وأنهم كمان بيحاولوا أنهم يتأنوا بيحذروا أكثر، كذلك ممكن أنها تلتزم بالقواعد المرورية أكثر من الرجل، خصوصا في مخالفات مثلا إشارات المرور أو حتى في عكس الخط. نلاقي النساء هم من أكثر التزاما بهذه القواعد، ومش أنا اللي قلت، يعني هذه هي الدراسات والأبحاث التي أثبتت هذا الشيء.

نكون إحنا وصلنا معكم مستمعينا الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم ونهاية استراحتنا. وسيزال موضوع قيادة المرأة للسيارة من المواضيع التي تثير الكثير من الجدل والكثير من النقاش ما بين القبول وما بين الرفض لهذه الفكرة. ومش حابة أنسي كمان متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك. تحية لكل متابعينا اللي بيتابعونا من كل مكان من داخل الوطن ومن خارج الوطن. تحية لكم على تفاعلكم ومتابعتكم لنا مستمعينا الأعزاء. وإحنا اليوم مش يعني الغرض من الحلقة إنه نثبت إنه المرأة أفضل أو إنه الرجل أفضل، ولكن برضو إحنا بحاجة إلى وعي مجتمعي يغير الكثير من الصور النمطية السيئة التي قد تؤخذ على المرأة، يغير بعض من الصور النمطية والعادات والأفكار الخاطئة التي ترتبط ببعض من الحقوق التي يجب أن تحصل عليها النساء. نلقاكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد ونفس التوقيت. برنامجكم استراحة الظهيرة، كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري، أنا علياء محمد. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا،
5: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
10: باش هالهندي وانا سنة في المومو هادا.
11: اصبر يا البرج، هتبعوني
10: بيك بوليدك.
12: بابا

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية، لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية، اطمئن، نحن هنا، لأجلك. للحجز والاستفسار 78

0: 2-11-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مولة مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
3: يا بابا؟
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وجاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وجاء في الحديث يقول الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا.
6: عبر أثير إذاعتنا.
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بل للاختيار الصحيح.
5: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني.

0: والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم تطوير رسالة المسجد، ومع الحلقة 12 والتي ستكون عن التطهير المعنوي للمسجد، ونعني به إخلاص التوحيد لله رب العالمين بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. فما بنيت المساجد إلا لتحقيق هذا الغرض، وحين أمر الله خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والسلام، أمره ببناء بيته العتيق وأبان له مكانه ومعالمه، فقال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقوله سبحانه ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي قال مجاهد وقتادة من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. وفي الآية تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به، ولا سيما في البقع والأماكن التي بنيت على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، كالمسجد الحرام وسائر المساجد التي أسست على الإيمان والتوحيد وعلى التقوى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: وطهر بيتي أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبته في القلوب وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليم وغير ذلك من أنواع القرب. والركع السجود أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم. ويدخل في تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء، ومن الأشياء التي ينبغي أن تطهر منها المساجد تطهيرها من البدع والمنكرات. ومن تلك البدع المنكرة في بعض بلدان المسلمين وجود القبور والأضرحة داخل المساجد، حتى أن بعض الجهلة يدعونها لجلب نفع أو دفع ضر، وهذا مناف لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومناقض لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومما يؤسف له أن تتحول المساجد إلى أماكن للبدع ومقابر للأموات، وتوضع على قبورهم القباب وتنقش عليها الزخارف حتى أصبحت كأنها متاحف، فعطلت المساجد عن رسالتها وتحولت القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور. وهذا مناهض ومخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض، فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى، فلعن اليهود والنصارى، أو فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. إن تحويل القبور إلى مساجد والمساجد إلى قبور لم يحصل إلا في عصور انحطاط الأمة، حين ضيعت رسالتها واختل نهجها واضطربت مسيرتها، فعطلت بذلك رسالة المسجد. فلا علم ولا تعليم ولا تزكية ولا وعظ ولا توجيه، ففشى الجهل وظهرت البدع. ولقد أحسن من قال: إذا ما الجهل خيم في بلاد رأيت أسودها مسخت قرودا. ومن اتخاذ القبور مساجد، معنى اتخاذ القبور مساجد له عدد من المعاني. الأول الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، وقد يكون بمعنى السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، وقد يكون بمعنى بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. وهذه المعاني كلها محرمة ولا تجوز، وهذه فتاوى وأحكام سطرها علماء الإسلام منذ قرون بعيدة، نذكر بعضا منها. قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله وهو يعدد الكبائر: قال: اتخاذ القبور مساجد، وإيقاد السرج عليها، واتخاذها أوثانا، والطواف بها، واستلامها، والصلاة إليها، فكل هذه الأفعال عدها من الكبائر. وقال الإمام القرطبي رحمه الله بعد ذكره للأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. فحرمة اتخاذ القبور مساجد هو ما أجمعت عليه مذاهب أهل السنة قديما وحديثا، لما ورد من النهي والتحذير من ذلك. فعن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أو تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي تدل دلالة واضحة وصريحة على تحريم بناء المساجد على القبور. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وقد أجاب العلماء على ذلك التساؤل بقولهم: الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين: الأول أن يكون القبر سابقا على المسجد بحيث يبنى المسجد على القبر، فالواجب عدم الصلاة في هذا المسجد، وعلى من بناه أن يهدمه ويزيله. والنوع الثاني أن يكون المسجد سابقا على القبر بحيث يدفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر وإخراج الميت منه ودفنه مع الناس في المقابر. إن المساجد يجب أن تطهر وتنزه من كل أشكال البدع والانحرافات التي تفسد الدين وتضلل المسلمين، فإن كثيرا من العامة والرعاع وقعوا في عبادة القبور وصرفوا لها أنواعا من العبادات والطاعات التي لا تكون إلا لله الواحد القهار، كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها. إن هذا الأمر مصادم لقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه لمن يدعو غيره: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ورحم الله العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الذي أنكر على الجهلاء أفعالهم في عبادة القبور ممن يعتقدون فيها النفع والضر، فقال: أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
4: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

0: هنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
4: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها

0: كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
3: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
2: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
3: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
2: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
3: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
2: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
3: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
12: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
11: الدراسات الإسلامية،
12: الشريعة والقانون،
11: إدارة الأعمال،
12: المحاسبة،
11: الإدارة الصحية،
12: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
11: تقنية المعلومات IT،
12: نظم معلومات،
11: علوم الحاسوب.
12: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
11: 0225-2966 أو
12: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل.

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: سبح بحمد ربنا،
4: سبح

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
7: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: البرنامج الديني فقه الوصية يأتيكم بعد إعلانات الساعة 12 ظهرا.
3: عدنية اف ام، لون جديد. جديد.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
9: عدنية اف ام.
1: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة.
3: يا أخي الزواج
4: لا لا لا.
5: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عاد النساء 88.9.
12: نفسي من الناس المجروحة.
11: عاد النساء

الو، يا لطفي، انت فين؟ هنا فين؟ بتهزر ورايا؟

0: دانيا دانيا
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اسم إعلانك في أذن كل مستمع،
2: كل مستمع.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن للأساسات.

0: لبناء مستدام.
1: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية، لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية، اطمئن، نحن هنا، لأجلك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسمح.

0: الموت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
1: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.
7: ممكن أوتوغراف لو سمحتي؟ بحبك قوي.
8: طبعا ممكن يا لطفي.
7: شكرا.
8: باي باي يا لطفي.

0: 89.9 عدن جاف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جاف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: يعني ايه ندى؟ تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: الكارثية الكارثية الكارثية.

0: 89.9 حلوة حلوة تنبسي بيها وتصدر بالوان عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض، حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا،
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.

0: الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
0: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
6: فيها يحكيوا علينا فوها، معمول قلبي يا معها دي العشرة عليها.

0: أفريقيا. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العمر رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن.

0: القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
3: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
2: يا بابا،
4: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
3: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
2: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
3: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
5: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
1: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة 7.
3: الو
4: تم يا باشا.
3: وين اخرك كده؟
4: انا مخلص من بدري، بس قلت ممكن حضرتك تكون نمت شوية يعني ولا حاجة.
3: نايم ايه بس يا يوسف؟ تفتكر هيجي لي نوم في ليلة زي دي؟ هي فين دلوقتي؟
4: في مزرعة وادي النطرون.
3: وفهمت الرجالة هناك؟
4: طبعا سيادتك.
3: حالتها ايه؟
4: متدغدغة.
3: بلغهم اول ما تفوق محدش يجي جنبها خالص، واتصلوا بيها فورا، محدش ليه دعوة بيها نهائي. مفهوم يا يوسف؟
4: أوامرك يا فندم. والله أنا خايف البنت ما تفوقش خالص.
3: قصدك إيه؟
4: خايف لها تموت في المزرعة وتعمل لنا مصيبة.
3: هي كده كده مصيبة سواء فاقت أو ماتت. بص سيبها شوية، لو ما فاقتش نبعت لها دكتور تبعنا.
4: تمام، بس مبدئيا كده لازم يكون في حد في المزرعة متابعها وواخد باله منها برضو. إيه رأيك أخلي الواد ثابت يعمل كده؟
3: لا لا لا لا لا، ثابت إيه؟ ده حيوان، ده ممكن يغتصبها وهي مش في وعيها. لا لا لا، كلم المهندس عماد ياخد باله منها، انا بثق فيه الراجل ده.
4: ماشي، مع ان عماد ده ما بينزلش من زور.
3: ليه؟ ده راجل محترم.
4: ما هو عشان كده ما بينزلش من زور، محترم زياده عن اللزوم. لما بتكلم معاه كده بيحسسني ان انا عيل مش متربي.
3: انت بس مالكش في المحترمين يا يوسف.
4: هو بصراحه مستو الوحيده انه ما بيتكلمش كتير،
3: وهو ده المطلوب. اتصل بيه دلوقتي بس ما تقولوش اي تفاصيل. ضيفة موجودة عندنا لغاية ما تخف وخلاص. جاية ليه وحكايتها ايه ملوش فيه. تمام؟
4: تمام. انا هروح لهم المزرعة اديهم التعليمات دي بنفسي، وبالمرة اشوفهم عبوا الفراولة اللي هتتصدر لاسبانيا الاسبوع اللي جاي ولا لا.
3: احسن برضو.
4: تأمرني بحاجة تاني؟
3: خليك صاحي القضية دي ومتابعها لحظة بلحظة يا يوسف، اهم من الفراولة والمانجا والحاجات دي. اوعى تغفل عنها دقيقة لغاية ما اشوف بقى اخرتها ايه.
5: السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
5: انا اسمي صالح محمود، استدعوني هنا للتحقيق في قضية. مش ده مكتب وكيل النيابة؟
6: ايوه هو. حضرتك قلت اسمك ايه؟
5: صالح محمود. قول له قضية اسماعيل عبد الدائم حادثة العربية.
6: طب استنى هنا ابلغ سيادته. اتفضل يا استاذ.
5: السلام عليكم. مش ممكن على ابو ضيف
7: صالح محمود، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ بالحضن يا صاحبي.
5: بالحضن يا ابن عم ابو ضيف.
7: مصيبه لتكون متهم، ازعل والله.
5: لا يا عم شاهد. طب قول لي علي، لو كنت متهم كنت عملت ايه؟
7: كنت اعتذرت عن القضيه فورا.
5: يا عمي ما انا ممكن اكون متهم بس بريء.
7: بريء مدان طالما صاحبي واعرفك، ما ينفعش اشتغل في القضيه، اخاف العاطفه تغلبني. مهما كان احنا بلا ادمين برضه. انت واقف ليه؟ اقعد يا صالح.
5: اوعى تقولي ان انت اللي شغال على قضيه اسماعيل عبد الدايب.
7: وانت بقى صالح محمود اللي اسمه قدامي في الملف ده. الدنيا صغيره قوي.
5: يا علي انت فينك من ايام الجامعه؟
7: كانت احلى ايام والله.
5: بس اكيد الايام دي احلى. ما شاء الله يا علي، وكيل نيابه قد الدنيا.
7: يا عم لا قد الدنيا ولا حاجه، صيت ولا الغنى، ده هم وجع قلبي يا صاحبي. طول النهار سين وجيم وكلام وكلام. والله انا ما بمشيش غير ببرشام الصداع.
5: ايوه بس وجاهه اجتماعيه برضه.
7: ما انت كنت شاطر ومتفوق طول عمرك، وكنت تقدر تبقى وكيل نيابه قد الدنيا برضه، بس انت بقى فضلت الشغل في الصحافه.
5: ما انت عارف ده حلمي من زمان.
7: واديك حققته. بيني وبينك اريح، كفايه انك طول الوقت بتجابل الممثلين والممثلات الجميلات الشقراوات والسمراوات والبيضاوات.
5: لا لا لا، الحياه مش وادي قوي كده، كل شغلانه ليها قرفها برضه.
7: اكيد، بس مش هتبقى زي شغلتي ابدا. تصطبح كل يوم بمجرمين وقتالين قتلة ونصابين. بقول لك صحيح، بتشوف الفنانة يسرى؟
5: يعني اتقابلنا مرتين تلاتة كده. مش معنى
7: أصلي بحبها قوي. ممثلة بارعة. بقى سلم لي عليها بالله عليك.
5: حاضر يا علي، هسلم لك عليها.
7: شفت بقى، أهو الكلام خدنا ونسيت أطلب لك حاجة. يا عسكري.
6: أمرك يا فندم.
7: هات لي كوباية شاي تقيل من غير سكر. تشرب يا صالح.
5: ما انت عارف ما بشربش غيرها.
7: قهوة سادة بني غامق صح؟
5: صح يا علي، والله زمان يا ابو ضيف. طب ايه، مش هنبدأ تحقيق رسمي بقى؟
7: هنبدأ. معلش اصلك كنت وحشني قوي. استنى بقلب شخصية وكيل النيابة واجلع شخصية الصديق الجديد.
5: ماشي يا سيدي، اقلع والبس براحتك، المكتب مكتبك.
7: هو صحيح اسماعيل عبد الدايم ده يجرب لك؟
5: ابدا، انا اعرفه بس بحكم الشغل يعني في الصحافه. هو ريجيسير قديم ومعروف وطلع بلدياتي من المنصوره.
7: اما المهتم بالقضيه قوي كده ليه؟
5: عشان اسماعيل ده شبهنا علي، راجل اصيل غلبان ملوش ضهر في الدنيا. لو انا ما ساعدتش ان اجيب حقه محدش هيسعى. اسماعيل سايب وراكم لحم يا علي.
7: لا حول ولا قوه الا بالله. بس اللي شايفه في القضيه لغايه دلوقتي انها حادثه.
5: اديك قلت لغايه دلوقتي. هو انت كده بتحقق معايا رسمي مش كده؟
7: لا لا لا لسه، ثواني هنادي على السكرتير يكتب ويبقى رسم.
5: طب استنى قبل ما تناديه، انا عايز اقول لك حاجه مهمه، واعتقد يعني مش هينفع تكتبها في التحقيق دلوقتي.
7: هو ايه اللي ما ينفعش يتكتب؟ اي حاجه تخص القضيه ينفع تتكتب.
5: ايوه بس اللي هقوله لك ده مش حاجه عاديه.
7: مفيش حاجه اسمها عاديه ومش عاديه. عايز تقول ايه يا صالح؟
5: اسماعيل عبد الدايم اتخبط عمد، مش مجرد حادثه عربيه.
7: مش مهم، ايا كان التحقيق هياخد مجراه.
5: طب مش تعرف الاول مين اللي عمل كده؟
7: مش هتفرق. بس مين؟
5: هيثم الرفاعي، ابن راجل الاعمال منصور الرفاعي، اكيد عارفه.
7: ده سؤال؟ طبعا عارفه.
5: مالك وشك اتخطف كده ليه يا صاحبي؟
7: اسمع يا صالح، انا قلت لك ان التحقيق هياخد مجراه في اي حال من الاحوال. ابن منصور الرفاعي، ابن منصور الحاوي، مش فارقه معايا الاسماء، العدل فوق الجميع. انت لسه عارفني دلوقتي ولا ايه؟
5: عارفك يا علي، وعارفك كويس قوي، راجل صعيدي جدع ودمك حر، ما بتخافش من حد ولا بيهمك حد. الله يفتح عليك يا صاحبي، طمنت قلبي.
7: لا اطمن يا صالح على ابو ضيف زي ما هو، ما تغيرش ولا هيتغير. بس عايز اعرفك حاجه مهمه، اتهامك ده لازم يكون معاه دليل، ودليل قوي كمان.
5: دليل واحد؟ انا عندي ادله. اسمع يا سيدي.
7: لا لا لا استنى هنادي السكرتير نسمع ونكتب على طول.
5: ماشي.
8: ازيك يا مجاهد؟
9: اهلا اهلا منصور بيه. لا انا محظوظ والله اسمع صوت سيادتك مرتين في اسبوع واحد.
8: بقول لك ايه يا مجاهد، هو الصحفي اللي اسمه صالح محمود ده لسه شغال في الجريده ولا مشيته؟
9: الحقيقه يا منصور بيه هو لسه معانا في الجريده، بس خلاص يا فندم اعتبره مش.
8: لا لا لا لا مفيش داعي.
9: اللي تؤمر بيه سيادتك، هو عمل حاجه تاني؟
8: لا لا ابدا مفيش حاجه، انا عايز اقابله، خليه يجي لي مكتبي ضروري.
9: يجي يا فندم؟ هو يقدر ما يجيش
8: النهارده؟
9: النهارده سيادتك تحت امرك. بس
8: عايز تقول حاجه؟
9: عايز اقول لحضرتك ان صالح ده متسرع حبتين، بس غلبان والله وعايز ياكل عيش. وان كان على موضوع مقال اميره هانم انا خلاص عرفت غلطته.
8: لا لا لا انا مش عايزه عشان كده خالص.
9: امال عايزه ليه يا فندم؟
8: نعم
9: انا اسف يا فندم، اسف ما اقصدش. خلاص هشوفه فين وبلغه يجي لحضرتك فورا.
8: تمام،
9: سلام يا منصور بيه، الف سلامه، مع السلامه. مع السلامه. سلام سلام سلام.
7: كل اللي بتقوله ده جميل بس للأسف ما تعتبرش أدلة.
5: إزاي بقى؟
7: أنت قلت إن عمال الكافيه أنكر وجود هيثم في اليوم ده.
5: للأسف.
7: آدي أول دليل في شنك. تاني دليل قلت نفرغ الكاميرات.
5: مظبوط.
7: تفتكر يعني إننا ما عملناش كده؟ ده أول حاجة بتتعمل دلوقتي.
5: طب ولقيته إيه؟
7: لقينا الكاميرا الوحيدة اللي جوه الكافيه كانت مايلة يوم الحادث، ومش جايب حاجة غير الحيطة.
5: يعني إيه؟ طب وباقي الكاميرات؟
7: كاميرا الشارع مش جايبة مدخل الكافيه خالص، جايبة الشارع من الجهة التانية، وما فيش كاميرات تانية في الشارع لأن ما فيهوش محلات غير كافيه نيرفانا.
5: مش ممكن الكاميرات دي تلعب فيها يا علي؟
7: صعب نسبتها دي.
5: مش المفروض إن الكاميرات دي تبقى شغالة طول الوقت؟ صاحب الكافيه ده ما يتحكمش فيها يعني؟
7: يسأل طبعا، بس يعني مش زي ما أنت متخيل ده. عادي هيقول لك الكاميرات مالت شوية ومحدش خد باله، بتحصل.
5: ودي تاني دليل في شنك. طيب تالت دليل بقى اللي هيجيب من الآخر،
7: اللي هو
5: شهادة فرح.
7: ده صحيح، أقوالها هتخلص القضية وتخلصنا.
5: هي فقت؟
7: معرفش، بس أعتقد لسه، لأنها لو فاجت هيبلغون على طول.
5: طب ممكن تكون فقت ومحدش بلغه، ما أنت عارف المستشفيات العامة.
7: على رأيك، تعال نقعد في أي حتة شوية بعيد عن جو المكتب ده عشان أنت وحشني قوي، وبعدين نعدي على المستشفى نشوفها فاجت ولا لأ.
5: طب ما نعكس علي، نعدي على المستشفى الأول ولما نخلص نروح أي كافيه نقعد براحتنا.
7: ماشي مش فارقة، بس على الله تكون فاجت.
10: يا باشمهندس، يا هندسة.
11: ايوه بتزعل ايه؟ ما انا قدامك اهو.
10: كلم يا هندسة، يوسف بيه عايزك
11: على التليفون.
10: لا لا يا هندسة، ده هنا في المزرعة.
11: غريبة، أول مرة يجي من غير ما يتصل.
10: لا يا هندسة، ده الغريبة اللي كان هنا النهاردة الصبح من بدري.
11: هو جه النهاردة ومحدش قال لي ليه؟
10: ده قعد كده بتاع ربعاية ومشي هو الرجال على طول.
11: ومعرفتش كان جاي يعمل ايه؟
10: عندك بقى هندسة، سألوا انت مستنيك في المكتب.
11: انا مش قلت محدش يدخل مكتبي وانا مش موجود؟
10: لا بيوسف بيه هندسة.
11: اي حد، ولا عشان احنا في مزرعة فاكرينها سايبة؟ مش كفاية جه امبارح ومحدش بلغني؟ واضح ان لازم يتشد عليكوا تاني، المعاملة الطيبة مش نافعة معاكوا. روح قول له يستناني في الاستراحة وانا حجيله على هناك.
10: ماشي يا هندسة. ماشي يا ابن البواب.
12: عيب عليك، ده المهندس عماد راجل محترم.
10: الا وانا غلطت فيه، ما هو فعلا ابن بواب. اصلك بص، انت ما تعرفش الحكايه، عماد بيه ده ابوه وامه كانوا اصلا بوابين عباره الزمالك بتاع منصور بيه. منصور بيه وفضلوا فيها بقى ايه سنين. منصور بيه ده يا سيدي بقى ايه، كان بيعز ابوها قوي، بيساعده على طول كده في الرايحه والجايه وحاجات كده. هو بقى ايه اللي علم عماد بيه ده وتكفل بيه الغايب، ما خلبش مهندس عد الدنيا، مسكوا بقى المزرعه بتاعته دي كلها. انت شايف الدنيا اهو.
12: وايه يعني كل ده ما يعبوش في حاجة؟ كفاية انه بيعاملنا كلنا بما يرضي الله.
10: يا سيدي ما يعبوش في حاجة، بس ما ينفعش بقى يشوف نفسه علينا ويشخط وينطر وهق ومقي.
12: ما عنده حق برضه، الراجل قال لي مليون مرة محدش يدخل مكتبه وهو مش موجود.
10: لا ومين يقدر يقول كده الأستاذ يوسف؟ ده دراع منصور بيه اليمين، الراجل بتاعه يعني زيه زي منصور بيه بالظبط. تقدر تقول لمنصور بيه ما تدخلش مكتب باشمهندس؟
12: لا طبعا ما اقدرش، بس ده صاحب الليلة كلها. لكن يوسف بيه ما راح ولا جاء، موظف برضو.
10: موظف؟ انت غلبان قوي وشكلك كده مش فاهمان حاجة خالص. يوسف بيه ده كان ليه قصة طويلة خالص. انا شغال مع الناس دي من ايام الفرجاني بيه الله يرحمه، وعارف عنهم كلاتها حاجة.
12: طب ما تحكي لي يا معلم، ادينا بنتسلى.
10: لا يا عم انت شكلك قاعد فاضي، لا احكي لك ولا تحكي لي، ده كلام مهم ما ينفعش حد يقوله ولا حد يعرفه. روح يا اسطى شوف شغلك وسيبنا في حالنا.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
14: بجد بحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي كمان. يا رب تديني اسعد واحده في الدنيا كل يوم بقيت حياتك يا رب.

0: سيلي على الحبايب 88.9
1: والسكر في
0: عدم زائف ام
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
3: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدم زائف ام

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا، في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام، فلا تنسي إلى

0: الساعات ورفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
0: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 025-12-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي. الزواج
6: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
7: اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن هو الجمال.

حبيبنا يا حياتنا.

What's this?

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.